0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة. برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني سويان كويان كريو وأيضا زينب محمد طاهر، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موضوعنا اليوم في حلقتنا هنت اليوم السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. يعني السلطات التقليدية، السلطنات والكنتونات والشيوخ، دورهم يسوي شنو عشان المشاكل القبلية ما تقع. نسمع مثلا اليوم بهيني دول سو نزاعات دل دا وسو بهيني دول بهيني، شنو الدور اللي تلعب السلطات التقليدية، السلاطين والشيوخ والشيف دي كانتونات والآخرين، شنو اللي يسو عشان المشاكل دي ما تقع ويخلوا الناس كل يعيشوا معيشة طيبة، أي واحد يحب الآخر. عشان ده في مدة هنا ساعة كاملة معانا ضيوفنا، واحدين في داخل الاستوديو وواحدين قاعدين في مناطقهم هناك لكن بيشاركوا معانا مباشرة على الهواء. داخل الاستوديو معانا كل من صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. السلام عليكم سيد.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو، المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. صباح الخير السيد السلطان.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا من السيد عبد الكريم كبيرة، رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا، أيضا مشارك معنا مباشرة على الهواء. السلام عليكم السيد الشيف دي كانتون عبد الكريم كبيرة.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نعم، أنت مباشرة على الهواء معنا في برنامج حوار الساعة. أيضا معنا من لينيا سيد اللوان هارون أبالي، رئيس كانتون لينيا، أيضا مباشرة على الهواء معنا في البرنامج. السلام عليكم السيد اللوان هارون أبالي.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنت مباشرة على الهواء في الإذاعة الوطنية التشادية في برنامج حوار الساعة. أيضا وينضم إلينا فيما بعد سيد حسن إبراهيم بخيت، دا رئيس كانتون حجر حديد من ولاية والداي. فيما بعد أيضا عبد الكريم حسن إبراهيم بخيت، رئيس كانتون حجر حديد. السلام عليكم. أيضا ينضم إلينا فيما بعد في البرنامج. قبل ذلك يعني نذكر المستمعين، أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية. البرنامج تسمعوه عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض المحطات الولائية التابعة للأونما، وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. قبل ذا نبدأ أولا الأسئلة مع نائب رئيس السلطة العليا للسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد السيد محمد فضل مكاي. كلمنا في السلطة العليا للسلطات التقليدية في تشاد، دي كونوا متى وهدفها شنو؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد عبد الصادق، أول نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، ونتمنى الإثبات للبلد والعافية المستدامة رغم المشاكل كلها. أخي، نبدأ بك مثل ما أنت قلت، المجلس الأعلى

0: شؤون الشيوخ التقليديين بأن كان هو انبثق من الهاشكات السابق في وقت ماضي. كان وقت الماريشال الله يرحمه بالجنة كان أسسوا خطه الهاشكات، لكن مع الزمن شيء غير بيجي هو كونسيل سيكوريتي ناسيونيل. وده بموقف أنا الرئيس الحالي الماريشال محمد إدريس ليبي إتنو، أنا هو كان مكتب محترف في الدستور التشادي. كان كونوا يوم في شهر 1/2/2024. وتكوين الأعضاء بأن كان في شهر 8/25. كان كونوا من 23 عضو ممثلين 23 ولاية للتشاد. وطبعا في الخبرة السابقة وناس عندهم خبرة واختاروهم عشان يمثلوا هذا المجلس القيم. وأول اجتماع سيسيو عنايا كان بيجي يوم شهر 3/2026.
1: نعم.
0: ده أول أول أول أول اجتماع كان يعني قدموا فوق الأعضاء عن المكتب. وثم ثانيا الريجلمان انتيريور كان تسير أعمال المكتب، ده كون يوم 23. من يوم ده هو المجلس حاليا شغال، وده المكتب الأساسي.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تتابعوا مباشرة على الهواء برنامج حوار الساعة، وموضوعنا اليوم نتكلم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. معنا في داخل الاستوديو زي ما ذكرنا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، وأيضا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا مباشرة من قزبيضة أيضا قاعد بتابعنا ومعنا على الهواء مباشرة، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا من مونغو، وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي أيضا حاليا مباشرة على الهواء. السيد حسن إبراهيم بخيت السلام عليكم. السيد حسن إبراهيم بخيت أيوة أنت مباشرة على الهواء معنا حاليا من منطقكم هناك، اسمها شنو العاصمة أنت الكانتون؟
2: كانتون باردي سوبر فيتور دي حجر حديد.
1: الهلة اللي أنت قاعد فوقها دي الحصة حاليا الهلة اللي أنت قاعد فوقها مباشرة
2: قاعد في حجر حديد
1: داخل مباشرة على الهواء إن شاء الله مشارك معنا مباشرة، وأيضا اللوان هارونا بالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاري باقرمي. طبعا سيد جلالة سلطان محمد موسى بيزو زي ما لسه نقود في المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، قبل ما ندخل في الموضوع الرئيسي، أنت طبعا مقرر للجنة التماسك الاجتماعي في المجلس، يعني دوركم مهم جدا فيما يتعلق بالتعايش السلمي. حاليا كيف، هل بديتوا اللجنة خلاص قاعدين تشتغلوا ولا كيف، ولا عندك إضافة فيما يتعلق بتقديم الرئيس السالي قدم؟
3: نعم شكرا جزاكم الله خير. زي ما تفضل نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، نعم هذه المؤسسة هي مؤسسة كبرى للدولة، واليوم إذا كان السلطات العليا حق الدولة فكروا وحطوا المجلس ده، لأن المجلس ده بيلعب دور كبير من أجل السلام والتعايش السلمي. ونحن في اللجنة الخائمة بالانسجام الوطني والتعايش السلمي من ما حط المجلس ده لسه يعني قائمين بتكوين جدول الأعمال.
1: نعم.
3: لهنا قارين في بنقدم في جدول الأعمال.
1: نعم.
3: وإن شاء الله قبل ما جدول الأعمال ما يكمل كله قائمين بدورنا كسلطة تقليدية من أجل التعايش السلمي في بين جميع الطبقات.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة السلطان محمد موسى بيزون. اتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، حاليا بتابعنا مباشرة من مدينة قزبيضة. جلالة السلطان السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا أنينا حاليا قاعدين في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء، قاعدين نتكلم فيما يتعلق دوركم أنتو، كيف المشاكل ما تقع، وإذا كان مشاكل بقت كيف تهلوها، وأيضا تعملوا شنو عشان المحبة تكون بين الناس من مختلف قبائلهم. أنتو هناك شنو قاعدين تسووا عشان المشاكل ما تقع بين القبائل في دارسيلا هناك؟
4: شكرا. نشكر الضماعة ونشكر الأخوان الذين حاضرين.
1: نعم.
4: والبرنامج لكل الشيخات.
1: نعم.
4: أنينا في دورنا عندنا شيخ كونتياد وشيخ كيروبي والمشايخ والجلال. عندنا لجنة خاصة قايد يعني نتعاش السلم. والشيخ كانتو أي ما شيخ كانتو في منطقة هنوة بل أبرز يعني للتوقيع توقيع على الشعب بالمشاكل يعني ما يبقى بين الشعب عن بيناته. والحمد لله يسألنا بالتوقيع وبجلود أنا التوقيع الآن والسلام الحمد لله سألين فوق الدين إن شاء الله.
1: هل في مشاكل كده حدثت وقدرتوا لقيتوا لها حل نهائي، وكيف قدرتوا مثلا في دارسيلا؟ لأن الناس قاعدين ده حتى السنون مع اللسان كله بيقولوا أحيانا.
4: ألو.
1: ممكن. نعم جلالة السلطان قاعد نسمعك.
4: نعم.
1: نعم. هل في مشاكل كده بقت وانتوا قدرتوا حليتوها، وكيف حليتوها؟ بدينا نموذج كده.
4: الحمد لله عندنا مشاكل عدت كثيرة في السابق.
1: نعم.
4: وكل ما مشاكل بقي نرموا القبائل مختلفة القبائل.
1: نعم.
4: نجلسوا.
1: نعم.
4: ونقول المشكلة.
1: نعم.
4: ونسوي خيات عشان المرة الثانية ما يحصل المشاكل.
1: نعم.
4: والحمد لله بالفكرة الأقوان مختلفة القبائل القيدين.
1: نعم.
4: أنا فقط ماشين بأهل وسعهم الحمد لله.
1: نعم.
4: يعني أو بالفكرة
1: نعم.
4: مشاكل كما فيها.
1: نعم. شكرا جزيلا جلالة سلطان دارسيلا مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيضة، نشكرك شكرا جزيلا وخليك معنا على الخط، البرنامج مستمر. نشكر جلالة سلطان دارسيلا. مستمعين العزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلمه شنو الدور القاعدين بسوى السلطات التقليدية، السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ وحتى البلامات، شنو قاعدين بسوى عشان المشاكل القبلية ما تقع، ويسوكي كيف عشان التعايش السلمي الشعب كله يعيشه بسلام بدون أي مشاكل. عشان ده حاليا معزومنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للمجلس للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاريبا قرمي. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا في طريقة تقدروا تشاركوا، تقدروا توجهوا أسئلتكم لضيوفنا عبر نمرة التليفون 61
5: طبعا نفس السؤال نتجه إلى السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا من مونغو. السلام عليكم السيد عبد الكريم كبيرة. عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا. طبعا إذا كان ما جاهز نتجه للوان هارون أبالي رئيس كانتون لينا بولاية شاريبا جرمي. السلام عليكم اللوان هارون أبالي. اللوان هارون أبالي. طبعا نعود إلى الاستديو. طبعا السيد رئيس النائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد جلالة الشيخ محمد فضل مكاي. طبعا المجلس أسسه المجلس السيد حسن إبراهيم أو السيد منجيرا. عبد الكريم كبيرة يتفضل.
6: السلام عليكم.
5: عليكم حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد. أي نعم يتفضل سيد رئيس الكانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت. كلمنا شنو اللي انتوا قاعدين تعملوه هناك؟ هل في فيما يخص التعايش السلمي هناك في المنطقة؟
6: كويس شكرا.
5: نعم.
6: المنطقة مؤسسة من قبائل كثيرة.
5: نعم.
6: وطبعا علينا من كل قبيلة شلنا نفر سبنا لجنة تعيش السلمي بين الروحل وشهاد المزارين وبين القبائل مشاكل كان فيه. فالحمد لله مشاكل قبائل علينا هناك ما عندنا. المشكلة كثيرة عندنا. هذا مشكلة أنا معاي من الروح.
5: نعم.
6: قال أنا سألنا لجنة قاعدة وسألنا لجنة عايشة بين الرفيجين ولا تبتنكم الرفيجين يقول إجراء أربع كام. نقوم قبل الخريف ما بيجي من بيجي شهري ستة ده نسوه جلسة نقوم قروب قروب درب شو قوتك درب شو قوتك درب شو قوتك عشان يفكر البحرير ما يسجد. مرير ما
5: يسوتو. نعم.
6: وفي مشكلة قبل ذي ما عندنا بكنا.
5: نعم. هل قبل أنتم ما تكونوا اللجنة من العقلاء وكذا هل قبل كذا المنطقة عاشت مشاكل قبلية؟
6: لا قبل كذا ما عاشت مشاكل قبلية لكن عندنا اللجنة قبل نكونوها لا. من كل القبائل من العلماء.
5: نعم.
6: ومن الشيوخ من الناس الكبار.
5: نعم.
6: من
5: نعم.
6: وشيشي بقول أي هي لمرة مسؤولة جل شيشي كنت سمعها.
5: نعم.
6: على سبيل المثال جالس نسوق كل جالس سوا أي واحد يشتري كمية كبيرة أناو.
5: نعم.
6: بعد ذلك من دروم جروب سوا سوا نجيب كان الشيء كي أقول ذيك هذه سوا هنا.
5: يعني حاليا انتوا ما عندكم صعوبات اذا كان مشاكل قبليه حدثت تحلوها الناس كلها السلطات الاداريه والام والشيوخ ومن الناس اللجنه اللي كونتوها دي كله بيساعدوكم في العمل؟
6: ناس اللجنه كلها كانوا حتى الاداره كلها واقفه معانا في كبيره وطويله.
5: نعم.
6: نكلم الاداره بتتفق معانا ودايم بتعدينا ماشيين بكيف وين نجينا صعوبه وفهمان نجينا صعوبه بتعدينا قوارب.
5: نعم. هل من غير ده انتوا قاعدين توعوا الناس عشان اهميه التعايش السلمي في المنطقه؟
6: لا طبيعي انا قاعد طبيعي مستمر طوال فوقهم مستمر
5: قبل المشاكل ما تحصل كده توعوا الناس كونه كذا كذا.
6: قبل المشاكل بتكون طبيعي.
5: نعم.
6: ولنا عندكم مشاكل جانب بكرنا جماعة صلت.
5: نعم.
6: مشاكل دوق هما جبهي ما دخل في جري بعين أو كلون جري دبل بعد شو أرجعت من دماغي.
5: نعم. شكرا جزيلا سيد رئيس الكانتون رئيس كانتون حجر حديد.
1: رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت، خليك معنا على الخط، نشكرك شكرا جزيلا من حجر حديد هناك كنت معنا وأقعد معنا على الخط لحد ما البرنامج ينتهي إن شاء الله. نتجه من حجر حديد إلى لينيا، معنا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا بولاية شاربة قرمية. السلام عليكم اللوان هارون أبالي.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟
7: الحمد لله.
1: نعم أيوة، زي ما الأسئلة اللي كان سبق الزملاك اللي قدمنا لهم هناك الحسة من حسن إبراهيم بخيت من حجر حديد، أيضا مصطفى سعيد جلالة السلطان مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسيلة كلمونا، أنتوا هنا في محلكم هنا في اللينيا، طبعا محل قريب للعاصمة ومحل يمكن سكانه أكثر وممكن يكون عنده في ناس كثير ممكن بيجوا من محلات آخرة، محل هنا مرور، كيف أنتوا قاعدين تعالجوا أحيانا تسوي شنو أولا كده النزاعات المشاكل ما تقع بين الناس؟
7: شكرا أشكر كثير في السؤال قدمته لي.
1: نعم
7: علينا في شريف أغرميدة. نعم الحمد لله، لأن شريف أغرميدة قديم من الدهنة.
1: نعم
7: كده كله قاعد شريف أغرميدة، وعليه شبكة ترسلان مانجا دايما ليلة ونهار يسوى تنصير يسوى لأنه يشبه أسد دلتا جدا تعقل وحسن طعنا شعب تستيمة كلامنا ده نزاك بيجي عندنا جبال تبيجي زيادة كده ما في حاليا علينا قارين في أمن وعمان شوف الحوار كان نقول حصل في شريبة غرميكة يما جاب جبال داوس يا حصفة كده ما في سيدي نزاك شيء فيه، لكن الحمد لله بوجود
1: طول الشاب
7: كانتون
1: ما شاء الله كملوه وغريه حصل حاليا عافي. نعم حاليا نعم شاب كانتون حاليا عافي، وقبل كده حصلت مشاكل وكذا، انتوا سويتوا شنو عشان حاليا الهدوء جاء في المنطقه كله؟
7: ما
1: في
7: اليوم وقت الشغل بيجي ده الناس طول الشاب كانتون لما مشوا هناك خلاص كلام كمل وخلاص صاموا بياتهم يعني شغل كان بيهم زياده كبير كده ما في خلاص الاداء والتقاليد بصوره فوق وبعد ده ناس حاليا كده العافي عافي شيء فصله كده ما في وحتى شعبنا الاداء يعني وعينا ما خلينا قلنا نخلي يقول نبيش في آفة وسلامة بدين فتن لأن تعيش سمرة هو دليل البرتاني يقولوا قاسة قديم فوق لأن شريبة قريمة هي الدبان لأن الناس كله جاي أي قبيلة جاي بلوك شريبة قريمة.
1: نعم شكرا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي، خليك معنا على الخط إلى نهاية البرنامج. بعد نعود إلى السيد قبل ما نمشي هناك ممكن نعيد إلى الاستديو إلى نائب رئيس السلطة العليا للمجلس العالى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس العالى للسلطات التقليدية في تشاد. طبعا المجلس العالى للسلطات التقليدية ما بدأ كده بس ظهر كمجلس، مر بمراحل إلى وصلتوا في المرحلة الحاسة حاليا أنتوا وصلتوا فوقها، وأكيد يكون عندكم خبرة عندكم مجالات عن التوعية عندكم. قبل ده سويتوا شنو في المجال عن التعايش السلمي بين السكان؟
0: والله أنا من مداخلات الشيوخ والسلطان يعني بوصف لنا بأن البلد في خير، دول الناس جايين من البروفنس ومن العالم الريفي لأن التدخلات دي كلها تدخلات كويسة، وهذا ذاته مشروع البرنامج الوقاية أحسن من العلاج. بأن تعرف المشكلة دي ما بدأت اليوم، بدأت طورت مشاكل الحاصل في البلد دي، لكن كل سنة بتتعدل الناس مشروع بالعدل، بيسووا برنامج بيجددوه، بيسووا برنامج إذا نادي مكان ده ما نجح بيعدلوا كده، واشتراك كل الناس، توعية كل الناس بأن عشان الحال ده اللي يعيش جميع. العرب بيقول السنون بخطر في اللسان، بحصل لكن الناس يعالجوا، وجود الناس الأسر قاعدين بيكلموا فوق ده كل جهد كويس. ونحن مثل ما أنت قلت المجلس ده ما بس أول كده بدأ المشروع ده كله بدأ من من جمعية الشيوخ التقليديين في تشاد. هي كان بدت بمساعدة ناس كثيرين منظمات كده وعمل تشاد كله راغتها وشكلت ناس وبتطور ناس بتطوروا كده. لكن لحد ما وقت أنا ماريشال الشاب بأنها فلابد الناس يكون عنده شرعية يكون أقوى من الوقت من الحالي. ده الشيء الشاب الجاب الهاشكات منا وصلنا إلى هو كونسي. نأكد لك بأن الشيوخ التقليديين دول اليوم الاتصالات بقت بسيطة بقت أجيلة مرة واحد. التليفون أس قاعدين نحجوا نحجوا تليفونات قاعدين في الريو حجوا عانين. ده زمان ما في الخبر. زمان خبر كذا يجيك ثلاثة أربعة أيام خمس يوم بيجيك برسالة واللي بيجيك نادي انتقل لمنطقة من منطقة. أسا اليوم أنت قاعد بمكانك والمشكلة كان أسا مشكلة حصلت تدري بها طوالي. الناس بتدخلوا دوالي والتجربة الناس شعب تشاد كله وجه للعافية. ده الشيء الإيجابي. الناس كل بدور العافية. العافية ما عندها طمن بأن نحن حاليا ده بلدنا قاعدة في وسط هي جزيرة في وسط مشاكل. الجيران كلهم عنده مشاكل. نحن ما دارين مشاكل تجي في بلدنا. دارين نعيشوا بسلامة. والتنمية ما بتبقى من دون عافية. ولا الزراعة ولا المال ولا المشاريع انت الحكومة ولا كده. إذا عافية ما في ده شو سلام ما في ده شغل ده ما يبقى.
5: شكرا سيد الرئيس. نذكر المستمعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعنماء وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب عنماء تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو تلعب السلطات التقليدية مثل السلاطين والشيف دي كانتونات والشيوخ؟ شنو الدور اللي هم يسوا عشان المشاكل بين القبائل ما تقى وأيضا يخلوا الناس كلهم متحاببين من بيناتهم وما في أي مشاكل؟ ده موضوعنا حلقتنا اليوم. معنا في داخل الاستديو مباشرة على الهواء صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد محمد مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، وأيضا السيد عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية تقيرا، وسيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، واللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي. انتوا المستمعين الحسة حاليا قاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم آراء فيما يتعلق بدورهن الشيوخ والشيف دي كانتونات والسلاطين دورهم شنو عشان ما تقى مشاكل بين القبائل وأيضا المحبة تكون بين الناس. سنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 طبعا جلالة السلطان محمد موسى بيزو زي ما تابعت وأنت أيضا مكلف بلجنة التماسك الاجتماعي المقرر العام للجنة دي، يعني مداخلات الناس تقييمك لا شنو وشنو إضافة اللي أنت تقدمها في المجال هنا التعايش السلمي؟
3: والله شكرا الأخ عبد الصادق. اليوم بدون التعايش السلمي ما فيش تنمية، وبدون تنمية ما في استقرار. دور كبير بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة وخاصة كجمعية السلطات التقليدية أو كالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية. هنا قامين بدور كبير كان نلعبه. على سبيل المثال السنة دي بس كان حصل مشاكل في جنوب البلد، خاصة في لوغون أوكسيدنتال منطقة مانداكاو، في لجنة كبيرة على رأس السلطات التقليدية مشت، وفلله الحمد بتعاون مع السلطات المحلية الإدارية والعسكرية المشكلة اتحلت، وده إنجاز كبير. وكمان كما تعلمون في إقليم هجر لميس أيضا حصل مشاكل في حوالي منطقة مويتو، كمان السلطات التقليدية تدخلت وحلت المشكلة دي، ده إنجاز تاني وشيء ملموس. وكمان في إقليم شاري باقرمي في حوالي كانتون بوغومورو كان مشكلة حصلت وكان سفك دماء، وكل السلطات التقليدية تدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والمشكلة اتحلت. والشيء الثاني الأخير الإنجاز الكبير اللي كان حصل بعد الأحداث المؤسفة اللي كانت في ولاية وادي فيرة، خاصة في منطقة دارتاما، السلطات التقليدية اتدخلت بالتعاون مع السلطات الإدارية والأخلاء حلوا المشكلة والعافية رجعت. يعني الشيء ده كله كي إنما يدل إلى دور اللي بتلعب السلطات التقليدية بصفة عامة في تشاد، ونحن قائمين دائما بدورنا الاحتياطي وحل النزاعات في وقتها.
5: نعم، شكرا جلالة السلطان محمد موسى بيزو. نتجه مباشرة إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. السيد سلطان متابعينا إن شاء الله على الهواء مباشرة من قزبيدة.
8: متابعكم.
5: نعم، حاليا طبعا انتم حاليا الامور كلها حاليا زي ما ذكرت، حاليا الامور هادئه وما في اي صعوبات وكذا. قبل ده كان المشاكل تحصل بسبب شنو مثلا هناك اللي انتم قدرتوا حليتوها؟
8: والله اكثر مشاكل بحصل من المزارعين والناس المال. اغلبيه المشاكل ده بس بحصل. والحمد لله بالتوقيع الحسة حاليا قاعد يستمروا كل وقت ده الشعب حسة فيهمه دايما بيس بريزدان كله حسة حجة ده المشاكل كحسة الناس كله كي قرين بيبتال المشاكل ما دايرين المشاكل وسوينا اللجان أي ما هي اللي ده سوينا اللجنة عشان التوقيع ده يعني كل ما بكان الناس قرين التوقيع ده يزيد.
5: نعم،
8: وسوينا برنامج كله ما شهر ولا شهرين كل شاب ده كان طوم بيجي بيستمو في قصبيره داخل قدامي انا السلطان نشوفه شنو حاصل في الكانتون الجايد مشكله كم جايد انا ذات توالي ناوس ممكن ننزل في التيرين عشان مشكله كان كانتون ما قدر حلها كله انا نجي نجيب كل اللي شاركوا مع القناه القديم نلقوا حل ونرجو.
5: نعم، شكرا. نعم، شكرا جلالة السلطان سلطان درسلة مصطفى سعيد إبراهيم من قزبيدة مباشرة على الهواء، خليك على الخط. نتجه إلى السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية أوداي. السلام عليكم السيد حسن إبراهيم.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: طبعا من حجر حديد مباشرة، أنت كرئيس كانتون يعني في مثلا مسؤول من كثير من القرى والشيوخ الموجودين، هل في نظامكم الإداري في بعض المشاكل نظمتوها عشان قبل ما توصلك الناس يقدروا يحلوا المشكلة قبل ما توصل رئيس الكانتون، ولا أي مشكلة أنت لا بد تتدخل؟
9: لا لا لا، المسألة بسينا أي ديسنترالي أي جلي بيشوف دي بلاي حقا بيجن حقا بالإمام وبيشيشي مستوى أنا جلي أنام.
5: نعم،
9: كان هم من فاتم بسرو مستوى أنا ريبريزنتاشن إيه بيشو قرن 10-15 جلائج نوكي ريبريزنتاشن واي بوجي بخانا هو كله كومبوزي ميشي دي بلاي دول كان ما جدرو أتندا بوجي بخانا لينا بانينا مال إدارة كله الانسام لقول إنترانشير مسالة كان فيه.
5: طبعا اكثر الناس قاعدين بذكروا في المشاكل القبليه اللي تجي اسبابها مثلا الزراعه والبهائم وكذا، هل في اسباب اخرى تجيب مشاكل قبليه مثلا هنا؟
9: انا في محلك المشكله القبليه مره كان ماشي بنا مشاكل اساسيه للمشاكل هسه البهائم ماشي الزراعه ده مثلا مشكله وده كمان بكومبليكيتا الريزو سوسيو وهي كل شيء يسولون جروب دول يقول أهرتو بكان ما تخلو بهاي ما عندنا علينا بكان ده زراعة عندنا علينا أراضي عندنا جلوس وشي بورم الناس كانوا بعرفوا بهرتو زراعة في المراحل وفي منازل تل بكرير بروبلم
5: سمش أيوة واصل نعم
9: شرط في سنسيبليزاسيون ورم كلام مرة زول سوسيو ده ما تسمو زول بقول في دول بهاي جريكي بكلام تسمو ده بيجيب لكم كتار دائما ما تسمو أسمعك يعني نورو جاء أسمو إذا الحمد لله تكاد خد كثير جلس يمونا أنا با أتا هيدرا أي هيل بمستوى جزائي من هيل ب اسم ريبريزنتاشن أم خايف بتم بكونتون الجنرال كل هيدرا جاي بمستوى جزائي بجيب كبر ما بقول كله كبر بكان
5: نعم شكرا جزيلا سيد رئيس كانتون حجر حديد حسن إبراهيم بخيت أكون على الخط مباشرة على الهواء مباشرة من حجر حديد وخليك معنا إلى نهاية البرنامج. نعم معنا المستمع بكر من ديجيلي تفضل بكر.
10: الرقم ولا الرزو
5: بكر أنت معنا على الخط مباشرة.
10: وأنا معكم.
5: أيوة نعم نتكلم.
10: أنا نتكلم في المشاكل أنا شفت كانتو دول وسلطان دول.
5: ما مشاكلهم هم مشاكل بين السكان وهم من بدخلوا بهلو.
10: والله السكان نما هم المشاكل هم دايرين فوق هم السكان وعايزين نما دايرين مشاكل.
5: شكرا شكرا جزيلا بكر. مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. قاعدين نتكلموا اليوم في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. شنو بلعبوا السلاطين ورؤساء الكانتونات وأيضا الشيوخ الدور اللي بلعبوا عشان ما تبقى مشاكل قبلية بين القبائل والناس كله يتحاببوا ويكون سلام بين الناس كلهم. انتوا المستمعين اللي قاعدين تسمعونا أيضا إذا كان عندكم أي أسئلة أو مثلا دايرين مداخلة ينادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-20 أو 94-94-09-53 94-94-09-53 94-94-09-53. المستمع داود يتفضل. داود من أنجار يتفضل.
11: السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
11: الحمد لله طيبين ما شاء الله. الله
5: يسلمك. بخير تفضل.
11: الحمد لله.
5: نعم.
11: ده موضوع حساس جميل جدا.
5: هاي أنقص الصوت عن الراديو حقك شوية.
11: خلاص تمام.
5: نعم تفضل.
11: كويس.
5: أيوة تفضل.
11: بعدين أنا عندي ملاحظة شوية. بالنسبة للمشاكل اللي بتحصل دي. المشاكل دي من زمان كلها قاعدة زي ما ذكروا الكنتونا. لكن المسائل البودوم هسه زي السوبريفي بودوم السيبي دول الناس دول هم ذاتك قاعدين بأثروا في الشعب بحموش وهادين ده بحموش الشعب وهادين بلوز دول وهادين بلوز دول كما كمين زمن كل السابق ده الكنتونا دول قاعدين مشاكل ما عندهم أي مشكلة كلها بهلوها أسي المشاكل دي أكتر كده يعني خليه يفكروا لها شديد. ده بس أنا كلامي ملاحظة شفتها.
1: شكرا جزيلا داود على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا سيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور ايضا معنا مباشره على الهواء. تفضل سيد عبد الكريم. السلام عليكم.
12: السلام ورحمه الله.
1: نعم، زي ما حاليا اكثر ناس يتكلموا باسباب بخلي النزاعات القبليه والمشاكل بين القبائل، انتم هناك في كانتون حقكم كانتون جونكور شنو نوع من المشاكل اللي تخلي بعض الامور تبقى تتوسع؟ السبب شنو؟
12: الاسم بالكلمه
1: كبيره شد
12: كانتون جونكور
1: جيرا. نعم.
12: وقبل كل شيء نشكركم ونشكر
1: نعم
12: وخاصة البريزيدان ونائب البريزيدان محمد كل المطعي
1: نعم
12: وخاصة ومنها روح وخي
1: طبعا السيد عبد الكريم كبيرة ممكن تنادينا مرة أخرى عشان الخط رديء جدا. مسامعين الأعزاء انتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة. معانا أيضا المستمع علي إيسا من فرشة. يتفضل علي إيسا.
13: نعم السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. تفضل.
13: أول بالأول نشكر ضيفانك القاعدين من بعيد ومعنا عبر التليفون القريبين.
1: نعم.
13: كل هي المشكلة ما ترجع في السهيفة سكنسي قاعدة. الشغل كله ما سايل والظلم بس والله كده انا استقرم الظلم ده النائب الاخر كان قلت تزالة ما ريتي استفقوا هم من بنفسهم كانوا عادلين وهم من بنفسهم ما كانوا يعني كيف بقولوا بسولوا كده والله هو المشكلة الناس عايشين من زمان. انا مذكر انتوا درستونا في التسينات وقت ده ولا يندوكوا قال ده إلى بلد يبوا ولا إلى بلد يبوا بينهم سجل سجايد ده يعني تاريخ قديم. أنت نسينا لكن قاعدين قاعدين اسمع شايلين عندك تاريخ علينا نعرفه كده.
1: نعم.
13: شغل كده حصل قبال وناس يعني زمان ما عندهم يعني بفرقوا ولا بعرفوا ده عالي من ده ولا شنو كم وليدهم بكم إن شاء الله خيطة اسمع لي خيطة كل في ناس الآخرين ده بجروا فوق القانون. وهسه كل الناس قالوا له كل شخص حساب ما في له هنا وكان قالوا انت وكيد انت كلفوك بالاداره خليته يكون زول عادل بس هو شخص المشكله بتاع البني ادم ما بيخالفه ده كيف البني ادم بيخالفه لكن بعد خلاف كمان خليه يكون يعني في ناس بعدين بشروا بين الناس اللي عندهم مشكله خليه يكون ناس عادلين ولا بشيلوا جهه ولا بقولوا بخلوا جهه يعني اي زول قد حدوده بجروه حسب القانون خلاص الاخر كله تكون يعني نادم كيف بطن يكون اعلى من زول ما زول حصل كل المشكله بتحصل في ناس بيشوفوا نفسهم اعلى وفي ناس بيشوفوا نفسهم هم قاعدين بضعوف هم دول ما بخسر بقول انينا كل نهم نفسنا بالنهايه خلاص شوف اي ما خلافنا في شغل اخر وفهموا ابو يعني في الناس اللي هم قاعدين بقوا هم بقوا قد في النهايه يعني بشول جهه بقولوا وبدل هم يبقوا البيت بقولوا بكون اسم اليمين المناصرين وده ما بيجي.
1: شكرا جزيلا شكرا أنينا فتحنا لكم الخط عشان تقولوا الشيء اللي انتم تعتقدوا معكم ان شاء الله. شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه عبر اذاعه FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وأيضا تعزيز التعايش السلمي بين السكان. ضيوفنا في داخل الاستديو صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دارسيلا، السيد عبد الكريم كريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، اللوان هارونا بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاري باقرمي. زي ما تابعتوا البرنامج، ممكن إذا كان في متداخلين أخيرا يقدروا يتصلوا في نمرة التليفون 61 53 55 20 94 94 09 53. تتصلوا وتدوا آراءكم. قبل ده نعود لسيد نائب الرئيس السلطة المجلس الأعلى للسلطات التقليدية صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي، تعليقك شنو في بعض المداخلات والكلام اللي كان الشيوخ من مختلف الأماكن اتصل؟
0: والله الشيء اللي أنا لاحظته بأن كالمواطنين والشيوخ واعيين جدا ومدركين الخطورة والمصلحة لأن التعايش السلمي ده يكون شيء واقعي، لأن كل بذل جهد أين أنا بقدم فكرة وبدي الأسباب وبقول فلا بد هناك واحد يكلم يقول لك أنا ندور العدالة. العدالة دي هي السبب الرئيسي في التعايش السلمي. الناس كلهم يدركوا أنت ما تكون حاكم وتكون بتان تشيل طرف وتخلي طرف الآخر، ده شيء قديل من روايات. اثنين، الشيوخ شفريت راجنال ده ناس واعيين، دي دي ده عملهم ومارسوا، لكن مارسوا حتى بطرق عدة، لأن مارسوا بأن كيف يعملوا عشان العافية تجي. سمعت الشاب ده كان طوح أنا حجر حديد بأنه كلم قال الريزوس السوشيو ده هو عقبة، لأنه بيجيب معلومات غلط وناس آخرين بيشولها بيأكلوا المنطقة. هو بيدخل بيقول كلام ده ما تسمعوه، أسمعوا نحن قاعدين عايشين معه وتسمعوه. ده شيء الحقيقة والناس عايشيننا. لكن الشفريت السوشيو ده ما بتبسيه إيديها، ما يعني ما ما ما ما بتتنازل، فلا بد تصعب وتمشي على منهج الأسى حاليا ده، لأن هذا شيء ضروري وتدخلات الناس دي كلها تدخلات إيجابية، وده أفكار المواطن وأفكار المسؤول التقليدي. ده الشيء الحل أنا بحصه.
1: نعم، شكرا. صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزو مقرر عام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس، يعني لجنة وخطوها في السلطة العليا للسلطات التقليدية، المجلس الأعلى للسلطات التقليدية، يعني دوركم مهم جدا فيما يخصنا التماسك الاجتماعي. قاعدين تسوي شنو حاليا عشان تعززوا التماسك الاجتماعي باعتباركم مقرر عام للجنة؟
3: نعم، شكرا. زي ما تعرف اليوم التماسك الاجتماعي في ما بين الشعب بصفة عامة ده شيء مهم جدا، لأنه نحن كسلطة تقليدية وكلجنة القائمة بشؤون الانسجام الوطني قائمين بدور كبير، خاصة عندنا برنامج لإنشاء لجان للإحتياط. لجان للإحتياط، وحتى لو مشكلة حصلت المشكلة يعني تتحل في أسرع وقت بدون سفك دماء. والشيء المهم جدا بعد إنشاء هذه اللجنة، كما تعلم اللجنة دي حطوها دعابوس قريب، لكن في الجدول الأعمال إن شاء الله في الوقت القريب من يعني في برنامجنا يكون في لجان في جميع الكانتونات، يكون في جميع الكانتونات. هسه حاليا في لجان حطوها قاعدة، لكن يعني في تقصير شوية. لجنتنا الوطنية هي كمان تجي بالدائم للجان القاعدة وتديها يعني فرصة علشان تقوم بدورها من أجل السلام والتعايش السلمي في بين الشعب.
1: شكرا جلالة السلطان. تقريبا نحن ماشيين في الدقائق الأخيرة للبرنامج، ونذكر المستمعين أنتوا قاعدين تسمعوا الإذاعة الوطنية التشادية موضوع السلطات التقليدية ودورها في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي، شنو الدور اللي لعبوه السلاطين ورؤساء الكنتونات وأيضا الشيوخ عشان المشاكل بين القبائل ما تقى والتعايش السلمي يكون عديل بين جميع سكان هنا تشاد. ده موضوعنا اليوم، وحاليا وصلنا لتقريبا الدقائق الأخيرة. ندي الكلمات لضيوفنا القاعدين في مختلف أراضي تشاد، أصحاب الجلالة رؤساء الكنتونات السلاطين القاعدين حاليا بسمعونا ومشاركين معنا مباشرة على الهواء. نتجه إلى صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان درسلة. سيد السلطان، كلمتك الأخيرة ورسالتك لشعبنا سلة.
14: شكرا كثير لبرنامجك.
1: نعم.
14: وكان كل ما وقت شهر شهرين تسولين برنامج جلالة عشان بدينا فكر. نعم. كثير ندروا نشاركوا فوقه. وكلمتي الأخير أنا نقول نبذل الجهد للتوعية، بس أقول قاعد نسوي توعية لكن نسوي زيادة.
1: نعم.
14: لأنه الشعب حقنا أكثر فوقين دؤمين ما فاهمين، وكان نزود التوعية الناس كله بفهموا زي حتى حاليا فهموا شيء المشاكل خفرة. ومكدبت أنا وشيء هدي الأخير.
1: نعم.
14: شكرا.
1: نشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك في البرنامج من مدينة بوزبيدة مباشرة على الهواء، صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم من بوزبيدة سلطان دارسيلا. نتجه إلى السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا بمحافظة أبو تيور. السيد عبد الكريم كبير، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب كانتون جونكور.
15: وعدونا توجيهات، وكان من قبلنا أي ما واحد في طبعاً تقال لمينا شلوك التقليدين وحجينا بالدور الملعبو وطوالي قمينا في خدمة، وممكن بالتوقيع التوينا بالجهد التوينا قدرنا شاركنا وحللنا مشاكل كثير. إشان دا نشكر كثير، ومش الما زملان بهاجو لأن إنسان زيدا بيساعدنا كثير، بيساعدنا عشان نقدروا نرجو فكر ونقدروا نزيد التوعية للشعب.
1: نعم.
15: الدور حقنا والموضوع حقنا أننا أشوق التأخذي دائرين دائما.
1: نعم.
15: وأبدا الشعبين بيسيطة فيها والسلام بالآخر.
1: شكرا شيف دي كانتو، شكرا جزيلا شيف دي كانتو عبد الكريم كبيرة رئيس كانتون جونكور بولاية جيرا، كنت معنا من محافظة أبو طيور. نتجه مباشرة إلى سيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي. سيد حسن إبراهيم، كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب حجر حديد.
16: قبل كل شيء نشكر لبروانا حشكاك أرتين جمنا.
1: نعم.
16: وأشكر الناس أنا ما أقدر أوصل البرنامج ده.
1: نعم.
16: ال بيرو هيك أقدر لجاوك أنتوا في البرنامج وشاركتونا.
1: نعم.
16: اليوم يعني كل سلطات تقليدية أنا شاهد كل مسجل بسمو في الراديو. الما يدري معنا كله بسمة يكون على الجنة ده.
1: نعم.
16: دونك نتمنى ده يعني فترة ما فترة يكون اليوم كنتون كي سلطان كي أمبارك سلطان كي سلطان كي وبكان الماسي كل كوميدي أنتو كوميدي لجنة تعيش السلم ده خليه وانتو.
1: نعم.
16: بالتالي يبقى مشاكل ده سترائز الفرطة وكلام رجل السوديو ده من الناس يستمع على المفضل وانجوم ما يسمى كلام رجل السوديو.
1: نعم.
16: رجل السوديو بالتالي لجا يخلق الديجو كله بس.
1: شكرا جزيلا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي، كنت معنا مباشرة على الهواء من هجر حديد. نشكرك شكرا جزيلا. نتجه مباشرة إلى اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي. السيد اللوان كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك لشعب بخصوص التعايش.
17: أنا أشكرك كثير في ثاني سؤال قدمت إلى
1: نعم.
17: أنا أعلم من شد كانتون أعلم من 56 شهر.
1: نعم.
17: أنا عمري 14 سنة.
1: نعم.
17: يعني أنا شف دي كانتون يعني في كلام معناه
1: يعني 50 و6 سنة أنت شف دي كانتون
17: 50 و6 سنة. أنا عمري 14 سنة أنا لم شف دي كانتون
1: وحس حاليا
17: شف دي كانتون حاليا لكل.
1: نعم أيوة كلمتك الأخيرة.
17: أنا فلان عبد الله شفيت على سوني شريبة غريبة.
1: نعم.
17: أنا مسيح حياتنا كل ما تم كلام عن فنزي بسوني شعب بس يعني تهيز في سلمي بس ما عنده مشاكل.
1: نعم.
17: ولا كتاب ولا يمام نومي.
1: نعم.
17: نخدم ولا شعبنا ولا وطننا الشعب كتير وقت سلينا بكان شاب يجي مشكلة بس شاب ده كبطة فهران كده كان قال كله كبطة كل الناس زعلانين ما ندور شغلنا.
1: نعم. شكرا شكرا الله يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا اللوان هارون بالي.
17: أخوانا جونا من برا كل خديه نقول مرحبهم خديه يقول ما عنده أي مشكلة لكن دور عارف
1: نقول إن شاء الله. شكرا سيد اللوان هارون بالي رئيس كانتون لينيا ولاية شاربة قرمي كنت معنا مباشرة من لينيا. السيد المقرر العام صاحب الجلالة سلطان محمد موسى بيزول المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية كلمة أخيرة.
3: نعم شكرا. الكلمة الأخيرة زي ما تعرفون سكان تشاد أكثر من 80% هم ريفيين ولهذا السبب نطلب من إخواننا السلطات التقليدية بصفة عامة خلي يكثف الجهود من أجل التوعية والوقاية للتعايش السلمي فيما بين المجتمع.
1: نعم
3: شكرا.
1: السيد النائب رئيس السلطة العليا لسلطات المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل المكاي كلمتك الأخيرة وتوجيهاتك بخصوص التعايش.
0: أخي عبد الصالح نشكرك كثير.
1: نعم.
0: وأنا نشكر الشيخ تراديشنال لمداخلته مداخلة كلها قيمة وعندهم نية عديلة إن شاء الله يعني طمنونا التوعية والبلد كله في خير. نحن كنا نعرفه مثل ما هم بعرفوه ونطلب منك عشان تلبوا دعوتهم.
1: نعم.
0: مرة
1: نعم.
0: عشان البرنامج يتكرروا.
1: نعم.
0: وذات بكون لنا مساعدنا بمبورتين ميساج للتوعية. نعم. لشعب تشاد كله شيوخ خارج بدخلوا في مداخلة وإدوا رأيهم والمواطن ذاته بيفهم بدين راينا نستفيد منه.
1: نعم. شكرا جزيلا صاحب الجلالة الشيخ محمد فضل مكاي نائب رئيس المجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. شكرا جزيلا صاحب الجلالة السلطان محمد موسى بيزول المقرر العام للجنة التماسك الاجتماعي بالمجلس الأعلى للسلطات التقليدية في تشاد. نشكر أيضا صاحب الجلالة مصطفى سعيد إبراهيم سلطان دار سيلا وأيضا السيد عبد الكريم كبير رئيس كانتون جونكور بولاية غيرا وأيضا السيد حسن إبراهيم بخيت رئيس كانتون حجر حديد بولاية وداي وأيضا اللوان هارون أبالي رئيس كانتون لينيا من ولاية شاربة قرمي. ونشكر جميع المستمعين التابعونا في برنامج حوار الساعة. موضوعنا اليوم زي ما كلمناكم السلطات التقليدية ودورة في الوقاية من النزاعات القبلية وتعزيز التعايش السلمي. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني أيضا زينب محمد طاهر الفنية وأيضا كويان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. موعدنا في يوم الخميس المقبل بمشيئة الله في موضوع آخر في برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. الحلقة التي ندور نهج فيها في الفحص العام أو ما يسمى بإكزيما جنرال. كثير من الناس كل ما قعدوا فترة يمشي يسووا في اللبتان فحص عام، وبعض الناس كمان ما يمشي في المستشفى إلا كم بيجوا مرضان حتى يمشوا. عشان كده اليوم نحن جينا في مستشفى الشفاء وقابلنا الدكتور عبد العزيز محمد، طبيب عمومي وشغال في مستشفى الشفاء. بدور نتكلم معهم في أهمية هنا فحص الطب العام، وكذلك الإنسان مفترض يسوي فحص عام ده بعد كم فترة. وقبل ما نجي نقابل الدكتور في مستشفى الشفاء، عملنا جولة وقابلنا عدد من المواطنين عشان نشوف رأي هالقوم.
1: نعم طبعا قال نسي فحص العام غالبا كبه 3 شهور، خلال نسي يعني تحليلات عام كده نشوف عندي شنو بوجاني، وكذلك كمان نشوف الشيء إذا كان أنا مريض كمان ممكن نعالج نفسي قبل ما أنا قتيت من المرض. يعني
0: من الفحص اللي تسوي ده أنت لقيت فايدة منه؟
1: نعم طبعا فايدة يعني صحة لي، يعني بعض الأحيان نشعر بجسمي تقيل، وكان سويت الإكزامين قد يكون عندي بالي كمان نشيل دواء هنا بالي، وبعض الأحيان كان يقول لي عندك تيفويد كمان نشيل دواء هنا تيفويد، فمش ده أنا هسه ماشي. وغالبا السكر كله كل شهر نشيف، هل يعني السكر ارتفع ولا قاعد في محله تمام، كمان نشيف صحتي إن شاء الله.
0: أنت كوصيتك شنو للناس
1: اللي ما بيسووا ده عشان يمكن يسووا فحص عام؟ والله أنا نوصي لإخواني التشاهدين كلهم، ده واجب إنساني تحافظ نفسك من الأمراض. يعني كل شهر تمشي المستشفى يعني شغل تافه، بس تمشي تكفيه ويسالك تحاليل تشوف نفسك هل انت نسي ولا ما نسي. يعني نوصي اخواني الشاهدين خليه يجي المستشفى ويشوفوا نفسهم قبل ما يقتيد من الامراض ان شاء الله.
2: نعم قاعد نسي فحص العام ده يجدد صحتك، كيف تكون دائما تحاول يعني تشوف صحتك عديله كل فتره بعد فتره وكده.
0: في ناس ما بيهتموا بالفحص العام، انت وصيتك ليهم؟
2: الفحص العام ده هو مفيد جدا، يعني لازم يهتموا فوق عشان تشوف صحه جسمك كيف، ودائما تحاول فتره لفتره تجدد الفحص عشان تكون صحه وتعرف شنو في جسمك وشنو
3: بوجعك
2: وشنو ما
3: بوجعك. قاني سوي زعما جعلات حنقل زمي، وأنا أنا فيس وكل شيء قاني سوي لي كلام ضمان الصحة كده، بس كأني قاني سوي هذا من باب الطوية. ده عديد مرة وايت لا عشان منتي تفكر في أغذية، أنا قبل تتناول ده ويعني شنو سكريات أنا قد زيادة ولا ما زيادة، لا عشان مرضك يوم جالك كله تقدر تستقبله وتقدر تشيله ليه هنا قد ولا قبل هو كيدخل في جسم ده بزيادة كنتي. وفحص عام ده هو عديد مرة لصحة أنا قنتي له، ده عشان لتنظيم أنا أغذية أنا قنتي له من باب السلامة. ده الأفضل تسي أي ما شهر أو أي ما 3 شهر على حسب الاستطاعة كيكنا، ويوم تسي ده سي فحص عام كيكنا، وده الأفضل.
0: وصية شنو للناس اللي ما بيسووا فحص عام ده؟
3: وصية حقنا ده الأحسن نخليه بيسووا ليه ما يعجزوا فوقه، عشان عجز اليوم ندامة الغد. أنت ولم كان يجي سلام باكر تندم، للده ده أحسن تسوي تراجع كيكنا. وانا ننصحك اخي، كان اختي كان اخي كلها تسوي الفحص ده، لا عشان تشوفك انت احوال انا انت كيفك قاعد تسوي ده مرض الواحد خسر خفيف ده كله ما بكربك من غيرك يعني، وده الافضل.
0: مرحبا بك سيد عبد العزيز محمد في استوديو راديو تشات.
4: مرحبا.
0: في البدايه دكتور ممكن تكلمنا الفحص العام ده معناته شنو؟
4: الفحص العام ده هو كشف عام، المريض يجي لك يقول لك ندور كشف عام، لون تستقبله تشيل تنسيون حقه، تشيل وزن حقه، كيلو حقه، مرات تشيل تاي حقه، تشيل الدرجة حرارة حقه، تكشفه تخطه في سرير، تكشفه تاك تاك تاك تشيفه، وبعدها تنتي بيلان كانتوا البيلان ده كان من الدم من الراجو كل تنتليا، وبعدها يمشي يسوي بعد كان النتائج تلو كان انت تجي تشيفه.
0: كثير من الناس للفحص العام ده ما قاعد يسوون، أهمية حقه شنو في صحة هنا إنسان ده؟
4: الفحص العام ده هو مهم ده معناته شنو؟ يخليك انت المريض ولا زول الجد للدكتور ده تلقى ايدي في جسمك شنو العديل شنو ما عديل كل تعرفه، وكان عرفت بدري ده العلاج كله بعدين يكون سهل. لكن كم ما قاعد يسأل بيلان دي سانتي وكي تجي إلا كيوم مريض وكذا، العلاج كله يكون شيء صعب والثمن كله يبقى تقيل وكي دونك وقاية وهوك زيادة. ده كان البيلان ده يخليك تسأل وقاية بدري، كي يقول لك ها انت ده عندك وزن هناك ده تقيل كتير، فكر لوزنك. كم ما تفكر لوزنك ده أمراض قلبية ولا أمراض هنكلة ولا كي يسيبك دونك أو أك دونك خلاص يخليك انت تشيل وقايه هناك وتشتني بشغله ليلزك لوزن دي يبقى زياده تشتني به، ولا يقول لك سكر هناك ده مرتفع جينا هسه سوينا ما دخل عليه سكري لكن جاي يميل عليه السكري دونك او اب خلاص تقبل ده كان تشيل وقايه هناك لما تدخل في المرض وبعدين يبقى صعب شيء الكومبليكاسيون.
0: مثل بعد كم فتره الانسان يسوي فحص العام ده؟
4: والله سيلون لي ريكومنداسيون ده وهلو ده بعد 3 أشهر او 6 أشهر او سنويا، كما ما فيك كل سنويا ده كان نادم تقدر تسي بيلان كي بعد بيلان دي سانتي دي يكون عديل، يخليك تلقى ايدي في جسمك كي هل جسم ده ماشي عديل ولا ما عديل، هو العربيه ذاتك الوتير ذاتك لازم كان تسي فوق ريفيجن عديل ده اسمه ده. دونك الجسم هنا الانسان كله ومشي ده، بس كان انت تراقبه بقريب ده كيوم بعدين ابا كله علاجه ده يبقى سهل وما عنده كومبليكاسيون زياده، لكن كما قاعد تراقبه ماشي ده يوم تقعد يكون صعب.
0: بعض الناس مثلا الفحص العام ده ما بيسووا عشان يقولوا غالي مره كده، انتوا في ميدان العمل ده تشوفوا كيف ده؟
4: والله مرات ده احيانا هو صحيح كلام ده نادم اليوم بهله ده شيء صعب تجي بس تقول تسي بيلان دي سانتي ده كما اثرت قلبك ده ما تقدر تسوي، لكن هو الحلو ده كان تقدر تسوي ده يكون عديل يساعدك عشان كيوم وقت ده علاج ده يبقى تقيل كان ماشي بدري كي انت قاعد تشيل الوقايه هناك ده كان بعدين وقت كل ما يبقى صعب زياده اي صعب يكلفك، لكن سنويا ده نادم تبرمج وتسويه في بلدان الآخر ده بيجي لمشي سيستماتيك، وهسه في انجمين وكل الشركات وادين ده فيهم ناس شغالين في عمل اللي يقول لك سنويا ده لازم أمال هني ده يسولم بيلان دي سانتي. دونك خلاص كم بعد صوت البيلان دي سانتي ده خلاص إن ده مشكلة كل يقولوا لي هاي فلان أنت مشكلة هناك ده زي ده تجتني من ده وخلاص. مرة ده بعد الإكزامين بيلان دي سانتي ده الناس كورينا مشغل الماء دي اللي جينا ده بعد فترة كان قبل لك يقول لك دكتور خلاص أنا كي حسيت بنفسي كي من شغل ده وروتني وخليته ده جسمي كي خير فوقي. دونك ده كله من الفوائد هنا البيلان دي سانتي.
0: مثل الإنسان كي ما يقدر يسوي فحص عام ده شنو كي الأمراض مثلا خطيرة مرة واكي عشان يسوي له ده في كل مرة ده؟
4: والله هو حاليا ده من الأمراض الزيادة كي يأثر معي ده الناس الكبار السكري التنسيون وامراض هنا الكلى، هم دول كله كم بدري بس انت اكتشفوا اللي يقولك ده ما توصل للكومبليكاسيون للصعوبات يتابعوا معك كان في هبوب كل ينتوك وكي ما توصل، لكن كم ما قاعد تسوي فجأة كمشي انت عندك سكري ما تعرف فجأة كبز وجيت جيت اللي جو مرتفع مرة وايد اكون دساك في كوما ولا شغل وايد دونك التكلف قوة حقه كله يبقى تقيل. دونك الناس الكبار في السن ده كان عندهم استطاعة يسول بيلان كان سنة كله يمشي للدكتور يشيفه يسأل يكشف هنا قلب يشيل الضغط حقه يشيل السكر حقه يشيفه كلى حقه في بكان دي انتي تو يا تو ديسيجن كلي البعد من الكومبليكاسيون.
0: بالنسبة للفحص العام ده مثلا للناس الصغار والشباب والكبار كلهم سوا بس ولا مثل الشباب والصغار ده يسوا أكثر من الناس الكبار؟
4: هو طبعا الإيالة دوغا كلها لازم في بلدان الآخر ده عندهم البيلان البيدياتر قاعدين صغير من اللي في 6 أشهر يشيف البيدياتر حقه في 9 أشهر يشيف البيدياتر يجي في 11 شهر كله لازم يشيف البيدياتر في 12 شهر وكان جاي كبير كله لازم يشيفه بس عندنا أنومالي نقوله يا توه أن الصغير كان جاي كبير ده حاجات وادين أمراض وادين يقدر يكبر فوق جاي ديفورماسيون دول ولا كي دونك كان جاي يشيف بيدياتر ولا يمشي دكتور ولا صغير مش الجاي آخر ما جاي حجي ولا يسمى لي دول كي كان الفامي لا هذا كله يقدر يودي لي دكتور ده صغير ده تم وقت مش الله سنة مش الله لكن ما جاي يقدر يروح ولا ما جاب حجي دونك الدكتور يشيف المشكلة شنو هل شغل ده عديل ولا ما عديل، وخلاص يخليكم تشوفوا predisposition. أنا كان شغل أنا علاج كله يقول لك لا لا شغل لا لازم نعالجه، كما أنا علاج كله يقول لك لا لا هدا خلاص يكبر فوقه ولا تقوله يخليك. المهم تشيل وقايك، والجن كله لازم يسول الإكزامين يسول البيلان ده. هسا أمراض وادين هيباتيت دا VIH وادين ده إندوم لكن ما يعرفوا، يجي يقول يدور ينتي دم أخو مردان ولا كي بعد يجي سودا يقول لي أنتي مردان ما تقدر تنتي دم. دونك وايد ده هو تاري أكله بتيهد ما عنده خبر. دونك كم بدري بس جاي يمشي يا أخي أنا ندور سولي بيلا هنا VIH أنا ده قاعد في خطورة ولا عندي ريسك وايد مشي ده لما في دم ولا شغل وايد ده يخليه يشيل الديسبوزيشن حقه ويجي كالليجو كولا خلاص تريتما جاي يخطو فوق بدري ما يلقى كومبليكاسيون بعد ده.
0: بعض الناس مثل بيقولوا فحص العام ده ما عنده فايدة عشان نادو انت تحس بالمرض بتاع تمشي قبل ما تحس ده ما تمشي. بيقولوا ده ردكم شنو انتم؟
4: لا لا لا نادو ده ما تقول انت جاي رايخ بس تقول قال لا لا انت عافي. امراض وادين ده نقول مالادي لاتانت هو بيصير بتيت بيصير بتيت يوم يرمك ده خلاص ويصير في حات وايد شيء كومبليكي. دونك كلام الناس بيقول لكن ما في دربك كان نادم عندك استطاع ده شك سيم وستة أشهر ولا سنة كده أمشي قول سولي كنترول كسكر حقي ده كيف ولا تانسيون حقي ده كيف ولا أمراض إيباتيت VIH ما والدولة راقب له. لكن تقول ما عنده انتري ده ما هو.
0: وبعض الناس كمان مثل يخافوا كي واحد بدون ما يحس بمرض يجي يسوي مثلا فحص ده يخاف كي يقول له ان الامراض خطيره مثلا زي السيدا وكذا كله يقولوا ده. انتوا كاطباء ده وصيه اناكم شنو اليوم؟
4: والله وصيه حقنا ده نقولوا الخوف ده هو جاي نادم تخاف وكذا جاي، لكن الافضل والاحسن ده كم مشيت سويت الكشف ده آخر. لكن كان تخاف ده تخاف لمتى؟ ما يبقى متى ما تقول هو يجي يمرقو كيوم مرق ده يبقى صعب. دونك كان خوف هناك ده خليته ومشيت. انت مشي عندك شكك كي شغل وايد ما عجبك ولا كي مشيت شافولك بدري ده علاجه كله يكون سهل وما يكلفك زيادة. لكن كان انت خوف ما مشيت بيم يوم رماك ده علاجه ده يكون صعب ويكون تقيل والتكلفة كله بالتاني يبقى كتير ما الروايد. دونك الوقاية ده هو خير من العلاج مش المغاب يقولوا.
0: خلينا قاعدين في نهاية البرنامج، وصية هناك شنو للناس عشان يجوا كي يسووا للفحص العام؟
4: والله وصية حقنا ده نقولوا لهم خلي يحاولوا، الحياة صعبة لكن نادم سنويا ولا ستة أشهر كي تجي كي بس تشيف جسمك كي بس كيف قانهيس ولا شنو هجي ما عديل ولا كده مهم مرة وايد. وأنينا لسه ما دخل لنا زيادة ما قاني، لكن في بلدان آخر ده الناس فاهمين الموضوع ده بدري الوقاية بس بوكو بليس لا بريفانسيون ده وزيادة من العلاج. دونك بدري بس نادم عندك استطاعة تحاول كتجي كان 3 شهر ولا 6 شهر ولا سنويا كقولة تسوي ده يكون أحسن يساعدك لك انت. شان كيوم مريد قبل جدا مرات ده يكون صعب ما يعرفوا شنو عندك زمان وكي. لكن كان مش البدري كي انت تعرف عندك تانسيون عندك دواء قاتي شيلة يوم تجي اللبتان تقول انا ده دواء اول كل عندي دواء مشي اللي قاني شيلة وكيفية حقه كل دواء مشي اللي قاني شيلة. حتى كان سكري كل لا انا ده دواء عندي سكري دواء مشي اللي قاني شيلة وحاليا ده حسيت بشغل مشي اللي ده يخلي للطبيب ذاتك يوم انت تجي تلقى ده خلاص يكون عندك ايدي في شغل الجباب وشنو اللي استعمالها ولا ديسبوزيشن حق اللي يشيله ده يكون سهل. كمان مش النادم يجي بس شيء ما معروف كبس يجي وكدابة من جديد فوق كل دوسيه ولا كي كارنيه كله ما عنده. مرات ده الكارنيه ده ذات مهم ناس واجين ده كارنيه ده عنده 10 كارنيه بكان ماشي، لكن هو كارنيه ده من الواجب ده يكون عنده كارنيه واحد بس. كارنيه الواحد ده تمسك عديل تخطه كم ماشي لابتان جيب ده تخطه كيوم ماشي تاني مرة كلها تشيله عشان دواء الأول كتبه لك المرض الأول كله يخلي للدكتور يعرف شنو مرضك الحالي وشنو الكمبليكاسيون يساعد زيادة.
3: شكرا جزيلا،
4: جزاكم الله خير وإحسان.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طب. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع الفحص العام وذلك مع الدكتور عبد العزيز محمد طبيب عمومي بمستشفى الشفاء. في خطابها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش وبني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين ومستمعات ترقت عافية أي إلى لي بعد ما قدات أحلى فترة كمان مع زميلي نجلة مع بيت بام لبابا دي فيفي. نقول لك كمان إن شاء الله بون ريبو. حالياً الساعة 7 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب العيلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات تتسموا المنوات الغنائية البلاغات العادية والرسمية الدعايات. الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار من أسرة التحرير. بعد الأخبار السادة المستمعين نواصل معكم بالبلاغات المفضلة لغاية الساعة 8:15 دقيقة. ووقت ده خلاص نقول لكم مع سلام. عزيزي المستمعين والمستمعات، محمود قصر حمات هلي أنه بس قايت من عمز الساعة 9 وبواسل لهذات كمان إن شاء الله يكون تخير هناك في الهندسة الفنية، لكن قايد معنا كمان في المراقبة كمان بابا تليم قايز. عزيزي المستمعين والمستمعات، كل البرنامج ده قادم بتسموه كمان في تحت إشراف بابا أبا آدمي سايكو أكلكل. ما ننسو زملائنا هنا جريديا سانفيل، أيضا نقول لكم صباح الخير. وأيضا الإكيب هنا اللامينتنانس القادم في غاديو تشاد وقادم في التلي تشاد، نقول لكم صباح الخير. أيضا صباح الخير للعساكر أها إسكادرون بلندي أنا أوناما، ولنا قاعدين كمان في ATP، أيضا نقول لكم صباح الخير إن شاء الله. تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندا ديبور عبد الحادي محمد الصالح بابا يارو. فنتمنى كمان أن تقدم معنا أحلى فترة خلال الوقت اللي نقديه معكم. محمود نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير عاصمة شمينة، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. يا سلام أغنية تشادية. هيا عايزين المستمعين والمستمعات تشلو بالتديقيلة نقول كذلك صباح الخير لكل النساء بصفة أمة، كل الأمهات أيضا نقول لكم صباح الخير، كل البنات يا سلام. زمان القرعة بالكوريو، الكوريو ده كان لون قلت له كوريو تنادم بقول لك انت عيرت ترى على كل الأسادة المستمعين والمستمعات، في واحد فنان كمان قال لك كوريو ملاني عسل النحل على كل حال كابين تكنيك.

فلا هايز المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أكيد بعد ما سمينا الأغنية الجميلة كمان نحدوها لكل المستمعين والمستمعات. هل حاليا قادم بتابو الإيزاء الوطنية لجمهورية كات نجيب في داخل الاستوديو، ونقري كمان البلاغات أنا اليوم مع فجر بلاغات الرسمية المدير العام الدركتور الجنرال حنا الدوان يخبر كمان بكون للجمهور بكونه لسنة 2026 وعام 2027 قاعدين بينظموا كمان واحد كونكور. الكونكور ده بيسوى خاصة للكونترولير ولا أجان أنا الكونستاتاسيون، وده كمان يعني دايرين واحد بيسوي الطلب الديمان نمانيس كريد، وبيسوي كمان يسوي الفيش أنا الرانسينيمان، وأيضا بيودي الكوبي الخلاصة إيجاليزي حنا أكت دي نيسانس وسيرتيفيكا ميديكال المدة لسال الثلاثة شهر ما كمل، وكازي جديسير كذلك كان ثلاثة شهر، وسيرتيفيكا ناسيونال كذلك بيجيبها، وأيضا بيجيب الكارت كذلك إيجاليزي وبيجيبها ولا كوبي إيجاليزي حنا دبلوم حقا، وآخر بيجيب الكوبي حنا الأريتي حنا الانتجراسيون أو كمان الديرني أريتي حنا الأفانسيمان، ده بخص الفونكشنيرات، وبيكفي كمان 2000 ريال، والألفين ده كمان يعني ما يقبلو، وبعد ده كمان الكانديدا كان ليجي موين حق 10 في 20 كمان يكون عند الحس، وده بالنسبة للكوتا. والمدير العام حنا الأدوان كمان يعني يطلب المفاهمة حنا أي واحد مدى في البلاغ الدريكتور جنرال حنا أدوان الجنرال دي ديفيزيون عثمان إبراهيم جمعة. الإدارة هنت الشؤون الغذائية التابعة للوزارة هنت الاستسلال أراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتر لكم أسماهم ديل عندهم نقاط في أماكن مختلفة، مطلوب منهم عشان بمشوا بأوراقهم في الكادستر، هم السيد مصطفى محمد خربال لدي عند التيرين في حرنقاجي سكسيون 1 لو 8 لو 20 لو 12 مصطفى محمد خربال عند نقا في كاركي حرنقاجي سكسيون 1 إلو 8 لو 14، وإبراهيم إبراهيم محمد عندنا في كاركي أنقبو سكسيون 4 إلو 14 لو 7، والسيد جبرين أبكر بوروري عندنا في كاركي ساجيري كوكاي سكسيون 1 إلو 106 ولو 7 9 11 و 13، والسيد يوسف إيسا عندنا في كاركي ديجيل كودو سكسيون 3 إلو 64 لو 16 و 18، والسيد عبد الرحمن محمد إبراهيم عندنا في كاركي مشاغة سكسيون 1 إلو 80 لو 9، وسيد عبد العزيز عمر عبد العزيز عمر حلو عندنا في كاركي دبازين سيكسيون دي إلو 31 لو 4، مدام أفوان السيد محمد فضل جنبو وهارون وريمي عندهم نقاط في كاركي عمسينيني سيكسيون 1 إلو 117 لو 9، السيد غومبويا دا مدام غومبويا احتمال يكون غومبويا ايغمي محمد عندها نغا في كاركي مشاغا سيكسيون 1 الى 243 لو 10، اسيت تيمان مختار رساله نور عندها نغا في كاركي مشاغا سيكسيون 3 الى 110 لو 20، والسيد محمد أبكر عندنا في كاركي أنقبو سكسيون 5 إلو 26 لو 16. سؤات
مدام مسوات سليمان اندا نغا في كاركي دابازين سيكسيون 1 ايلو 103 لو 1 مدام امزيني النور اسيل اندها نغا في كاركي هرنغاجي سيكسيون 2 ايلو 7 لو 18 مصطفى محمد تخربال اندا نغا في كاركي هرنغاجي سيكسيون 1 ايلو 8 لو 10 مصطفى محمد خربال اندنغا كذلك في كاركي هرنغاجي سيكسيون 1 يلو 8 لو

0: لهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الإدارة هي لا كومبلكس سكولير بريفي بيلينغ مودرن. حمودي قال في كاركيه دينجسو خبر لكل الأبهات الإيال الجدد والقدم بكون البداية أن التسجيل لسنة 2026-27 كمان تبدأ يوم 10/7/8/2026 من الساعة 8 لغاية الساعة 4. ومن ناحية تانية بقول خلي أبهات الإيال بمشوا أجل لأن البكان محدد. نمشي في مكنة الفن.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أجدي ريكوبير داخل الاستديو الساعة 7:15 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. نشرت الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم زميل بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل تجاني عبد الحادي محمد صالح بابيرو. صباح الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم واحد ربيع الأول 1448 هجرية. نبدأ بالعناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علمي علينا استقبل أمس فجر المديرة منظمة الأمل الدولية تيمبا سومانو. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي نصب رسميا أمس الصباح أعضاء لجنة التأمين الصحي للمجلس من الشيوخ. الوزير النصيحة العام والإخاء دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استقبل وفد على رأس كبير البيسة الطبية لدولة مجر تولبي شيدل إميل أدم. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. نرجو في البرخية اللي كان قدمها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو بمناسبة الذكرى 66 عن استقلال بلدنا تشاد. تكلم في نقط مهمة كبيرة كثيرة منها الحياة السياسية والمشاكل هنت القبليات والمقعد سوا. زميلة حجي هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: المشاكل أم بين المجتمعات المحلية هي واحدة من أكبر التحديات اللي حسي بتفكك الأسر وبتسبب الكراهية. فدا نادى كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو في رسالته اللي كان قدمها للأمة التشادية بالمناسبة عن عيد الاستقلال تشاد، والكان أفى للمساجين وطلب من التشاديين خلي يتسامه لأن التسامح والأفو هو البهم مسيرة هنت الوحدة الوطنية المشتركة ويجدد النية هنت الأحد وبحافظ لعادتنا وتقاليدنا الخلوها لنا الأبهات والجدود والكان شالوها في كتفينهم ومضوا في الكلام أجاب لنا الوحدة والحرية والاستقلال والسيادة. كبير الدولة قال الحمولات كثيرة

0: ما ليها حدود في كثير من الجوانب، من عدم المساواة وعدم لقيان الموارد، ونقصين عن العدالة وشيلين عن السلاح أم تبلبول، وبلد كلها الخدمات عن التخريب القاعدين بقوموا بيا المسائل السياسيين الفاسدين ومعاهم إداريين مهملين ومقصرين، وكمان تدخلات من برا وفدا كبير الدولة. بقول التاريخ بذكرنا بكونه التنوع الثقافي اللي بتتمثل بيا ولقات بلدنا تشاد هو أساس عن العادات والتقاليد والمعروفة بيا بلدنا تشاد، وهو ما سبب هنا الكتل والانقسام والمقعد سوا لازم أي زول يقبله، وبيطلب مننا نخير سلوكنا لنهل المشاكل وبيا نقدره نبؤد الفتن والصلح بدوم لينا كلنا، ودا بيطلب عدالة سري لعشان تخد حد للناس ما تنفلت وتتعاقب، وطلب كبير الدولة من الكبارات والمسائل والشيوخ عن الدين والشيف ديكاري والإعلاميين خليه يقوموا بدورهم ويلموا إيدينهم ليخدموا سوا ويقووا المقعد سوا للمجتمع، وما يسكتوا ويشوفوا الشيء البحصل وما يعالجوا، ده دورهم ولازم يقوموا فوقا. ومننا لازم نكتر التوئية عن قوان الأخوة والمقعد سوا، وحتى في السلاح البشولو الشباب أم تبولبول، لأن شيلانا ده ببرجل الأمن وبيجيب الفتن والمشاكل في لب المجتمع. كبير الدولة قال نطلب من المواطنين اللي هسي قاعدين برا وبرسلوا الرسائل والكلام الما عديل في التلفونات اللي بيجيب الفتن وببرجل السلام وبضعف التنمية هم بلدنا تشاد، فأجل خليه يراجعوا نفسهم ويخلوا منهم الأمل اللي بلهجهم للخطورة. كبير الدولة قال بلدنا تشاد آنت كثير من الفتن والانقسامات، وبيطلب مننا كلنا نتوحدوا بالوطنية ونبقوا مواطنين نهبوا بلدنا ونخطوها في مصالحنا الشخصية. وكان في مواجهة التحديات هنت الأمن الكثيرة لابد نواصلوا عشان نقوي قوات هنت الدفاع والأمن، ده من خلال برنامج جديد بشمل زويديننا بالمعدات الحديثة والمتطورة، ونقوي التدريب ونحسن الظروف هنت المعيشة لجنودنا وأساكرنا، كلنا سوا نواجه الهمبولات اللي بتبرجل دربنا وبتعطلنا ما نمشو لقدام.
1: الوزير الأول كبير الحكومة السفير اللامي أهلينا استقبل المديرة من منظمة الأمل الدولية تيمبا السولانو، وأكلموا في مواضيع قوان العلاقات وأوجه التعاون بين تشاد والمنظمة. زميل تجاني سرمات والتفاصيل.
2: وفرين الخير من الشباب ومحاربة كل الهمبولات الأساسية القادة تواجه السوق العمل في تشاد. ده السبب أن المقابلة البيجت بين رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا مع المدير عن منظمة العمل الدولية السيدة تيمبا سومانو. في وقت المقابلة الطرفين كلموا في المواضيع الكثيرة المهمة. في البداية رحب رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا بالمدير انت المنظمة العمل الدولية، شكر جهود المنظمة القاعدين بقوموا فوقها من أجل تشاد، وخاصة في مجال هن العمل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية وقوين العمل الكويس. المدير بعد ما مرقت من المقابلة قالت دي محطة مهمة من أجل المعاونة بين تشاد ومنظمتهم، خاصة في مراسم مضيان لوثيقة أولانية لبرنامج قطري عن الأمل الكويس في تشاد. وقالت البرنامج ده بيمثل التزام سياسي قوي لفايدة عن العمل، وخاصة وفرين العمل للشباب التشاديين. وكمان شكرت رئيس الوزراء السفير ألماي هانينا والحكومة التشادية بالعمل السمح القام فوقها. المدير العام لمنظمة العمل الدولية قالت هم المستعدين عشان بيساعدوا الحكومة التشادية في جهودها في مجال العمل، وبخطوا آليات عملية من أجل وفرين العمل للشباب وبقوي تشاد في نفذين الأجندة هنت العمل. وفي النهاية لازم بكون في معاونة من بين تشاد والمنظمة الدولية انت العمل عشان وفرين العمل للشباب بخصوص الحكومة التشادية، لأن الشباب هم بس الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكمان بقوا مشاركتهم في مسيرة انت التنمية الوطنية.
1: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي نصب رسميا أمس الصباح أعضاء لجنة التأمين الصحي للسيناتور. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
3: عينهم بقرار نمرتا 102 حنا رئيس مجلس الشيوخ الأعضاء حنا لجنة التأمين الصحي. الأعضاء دول عندي مهمة كبيرة عشان يديروا خدمتهم بجدية، وبداية خدمتهم دي تطابق مع النصوص حنا القوانين وتساعد في الخطة الاستراتيجية حنا السيناء، وأيضا في التأمين والحماية الاجتماعية بالإضافة للممتلكات حنا السيناتر دول وأيضا الأمال البخدمو في السيناء. كل رئيس حنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بعد ما درج أعضاء لجنة التأمين الصحي قال بكونه التأمين الصحي ده هو بمثابة مشروع مهم من الواجبات والاستقلالية ومسؤولية الجميع في الفكرة هنت القيادة. الهدف من تأسيس اللجنة ده هو يسوي حماية اجتماعية وصحية بنوعية عديلة للسيناتر دول، وطلب من أعضاء اللجنة كمان خليه يقوموا بجدية في المتابعة عن الخدمة والثقة الخطوة في الناس البخدم. الدكتور هارون كبادي طلب أيضا من أعضاء اللجنة خليه يكونوا واضحين في خدمتهم. نذكركم بكونه اللجنة هنت التأمين الصحي هنا أعضاء مجلس الشيوخ دا خطوا على رأسه السيناتر السلك عبد الكريم أبكر، ويكون من ضمن الأعضاء هنا اللجنة اللي بتمشي العمل لجنة هن أعضاء المكاتب الدائمة، وأيضا اللجنة تقوم بتقييم السياسات العامة في داخل مجلس الشيوخ.
1: الوزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل وفد على رأس كبير البئسة الطبية لدولة مجر هنغري تولبي شديل إبيل أدم الجو قدمه للوزير التقارير عن البئسة هنتم من سنة 2024 ل 2026 في بلدنا تشاد. الزميل مصطفى بشار محمد والتفاصيل.
4: عشان يقووا التعاون أم بين بلدنا تشاد ودولة النيجر، لما وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد مع بئسة الطبية النيجيرية، وده عشان يقدموا أرض كامل والخدمة الصحية السووها في تشاد من سنة 2024 حتى سنة 2026، والملمة ركزت في خصم عن القلب وهو المهم والقائد يلقى عمل كثير. وبالمناسبة دي كلم رئيس البئسة النيجيرية في التعاون السمح حنا دولة النيجر القائد تقدمها للدول الأفريقية وبلدنا تشاد، وحجة في العلاقات الأديلة أم بين تشاد والنيجر في طوران مجال الصحة عن طريق تدريب الأطباء والخدمة السووها في فترة السنتين في عالجين أمراض القلب والمجالات الطبية الآخرة. قال لي وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أكد العلاقات السمحة أم بين تشاد والنيجر، وقال المساعدات القادة تجيبها دولة النيجر لتشاد ما في أنجمينا بس، وصلت دارفور الأراضي السودانية والمناطق الحدودية. وحج الوزير في أهمية برامج التدريب السوو في السنة الفاتت القايد يمثل المساعدات الأديلة اللي بتساعد في طوران مجال الصحة ببلدنا تشاد والخدمات اللي قدموها للسكان. ونذكر بكون الملمة كملت بقدمين شهادات تقديرية وحدايا للأعضاء البئسة الطبية النيجيرية والكوادر الشاركوا، وده عشان الجهود السووها في فترة سنتين.
1: الوزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع شركائها نظموا ورشة عشان بيفندوا البكانات اللي دخل فوقها مرض الكوليرا. زميل تيجاني سيني رمات يكلمنا بعنوان عن الورشة.
2: في كيف بحددوا المناطق الدخل فوق المرطن الكوليرا وبستجيبوا للأمل الكبير. ده بس العنوان هنا الورشة عشان بوافقوا بالبيانات انت الخريطة الخاصة وبوقفوا المرطن الكوليرا ما بنتشر لبكانات أخرى. وده بدخل في البرنامج الحكومة من أجل محاربة الأمراض الوبائية. في وقت المناسبة انت الورشة قدموا كثير من الكلمات مثل الشركاء هنشات حجوا بأهمية هنقوين التنسيق بين المجالات المختلفة والناس المكلفين وبوافقوا بالبيانات والمعلومات الدقيقة عشان بحددوا المناطق اللازم بقوم فوق العمل في مجال هنصحة. وعشان الأهمية انت الورشة كلم الأمين العام النائب في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد حجة وقال
5: بمساعدة أنا كل الشركاء نسلوا خطة ضد المرض الكوليرا. جينا دعم خاص من أفريكا سي دي سي جا ساعدنا عشان نسوي خطة جماعية خلينا نقدر نكافئ ضد المرض هذا الكوليرا.
2: ونذكر بكونه المبادرة دي جات في وقت عشان المسائل الكبار نصيحة العامة والشركاء قدموا جهود كبيرة من أجل محاربة المرض هذا الكوليرا ما بنتقل لبكانات آخرة وبحافظوا للآفي والصحة عن المواطنين الشادية.
1: الحزب السياسي الوفاق الوطني الشعبي بالاختصار كونابو احتفل بالذكرى 18 حق من أسسه. الرئيس عن الحزب محمد نور مستبشر كلم خلينا نسمعه.
6: نحتفل الذكرى 18 لتأسيس الحزب الوفاق الوطني الشعبي. والحزب ده زي ما تعرفوا اليوم 18 سنة ده كونابو كل سوت يعني جهودة في الساحة السياسية الوطنية الشعبية. والاحتفال ده موجه خاصة في مجال السياسي والاقتصادي الاجتماعي والبيئي. عشان أننا لاحظنا اليوم بارتي بوليتيك ما قايدين بخدمه زي ما الدستور دوره. عندنا شروط وعندنا يعني حقوق وواجبات لازم الأحزاب السياسية تحترمها. الحاجات دي بس بتودينا للتنمية. ما في التنمية بدون عافية بدون سياسة يعني موجهة للشباب أو للمرأة. أي الحزب سياسي هو طموحاته يصل للحكم، والحكم ده وقت جيت خلاص لقيته لازم تقدم الشعب.
1: الساعة 7:30 دقيقة قبل ما نختم إذا العناوين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا استقبل المديرة من منظمة الأمل الدولية تيمبا سومانو. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي نصب رسميا أمس الصباح أعضاء لجنة التأمين الصحي للمجلس الشيوخ. الوزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد استقبل وفد على رأس كبير البئسة الطبية لدولة مجر في بلدنا تشاتا تلبي شديل إميل أدم. وفي النشر سموت أخبار آخرة دي النشرين اليوم أول ربيع الأول شهر مولد 1448 هجرية. القراءة لكم بكرة سن بخاري بمساعدة من المهندس أجيديري غوبير. النشرة إن شاء الله تلقوها بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد سالي بابايار. وهنا نجمعنا راديو تشاد. مع السلامة التيات قيلوا بالآفية.

فوالا السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي كاد. بعد ما سمينا نشرت الأخبار مع زميل بطر حسن بخاري وسمينا شوية من الفنان الكادي الفنان عبد الله حسين جيمي، نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفضلة، بلاغاتنا عن الوفاة، بلاغنا 40. السيد مكايلا أزرق جيمي أزرق يبلغ لكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفة يوروهم عشان بهدروا في صرخة الأربعين يوم أنا ولدتهم إيسا جيمي أزرق بسوها أمباكر يوم السبت في كلمة هلة بلامة أحمد توم. ومن ناحية تانية بقولوا بشكروا كمان كل الأهل الكنا ساعدوهم ماديا ومعنويا وقت الموت ووقت الصرخة أنا المرهم، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة. السيد أحمد إيسا موسى أحمد علي أحمد محمد حسن عبد الله الديف عمر بدات بورما إسماعيل بولاما إدريس دوغال حامد آدم قنبو حسنة جدة جيمي جدة حسيني البشير الدليل أبكر جبر الفيديل مؤمن سيد عبدال علي تيراب والد الدي والأدي إيسا السنوسي عبد الرحمن علي رمات دنا الحاج حسن دنا أحمد توم لوم الليدن يبلغوا لكل الأهل لكل السلاطين اللوانات الشيوخ وكل الريتريتي أنا مساجد ودواهيها وهنا نجمينا والأهل اللي برا والداخل يقروهم بموت أنا أخوهم وأبوهم الإمام إيسا أحمد الكان مات يوم الأربية بعد مرض قصير وصرها كمان بسوة اليوم يوم الجمعة في تمدايا تمدايا هلة بلامة إدريسا دوغال اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. ده ذات بلاخنا وفا السيد محمد بشارة بيري بشارة حسنة بشارة محمد قربة النكور قربة مسؤول وادي أجيت إدريس أدريجي عبد الله آدم علي آدم بلاما حسين آدم آدم إما علي إبراهيم أبا جدة هارون محمد محمد إبراهيم النكور قاجي دليجي علي عجي آدم المدري أبكر آدم إيسا الشيخ البشير بخاري مالا محمد سيد رمات أبكر أمر دليجي حسيني مكايلا حسن علي الحاج إدريس قدو الشيخ عمر جبرين دليجي أبكر جدة أبكر قربة رمات جدة علي محمد الشيخ بشارة محمد اللوان عمر إبراهيم مطر مسعود حسن دليجي إدريس عبد الله الشيخ التجاني شيبو دليجي إدريس إما الشيخ كوشا الشيخ عبد الرحمن حسن إيسا التوم دليجي إما الجيت وتيراب خالب لوم الهيزن يبلغوا لدليجي موسى آدم بلاما محمد جبرين بلاما خالة بشارة بلاما محمد جبرين جادو كلهم هناك في بلتيات الشيخ أبكر دليجي أخونا جبرين كلهم في سولي الشيخ هارون جبرين آدم سيد الشيخ محمد المصري الشيخ جدة الحاج جدة البشير بلاما حامد عبد الرحمن بلاما جدة شوكا بلاما الجوغلوس بلاما محمد قندي بلاما سيدي إدريس بلاما محمد دنا بلاما أخي الزين بلاما بورو توم بلاما محمد آدم بلاما سالي رمات دليجي التجياني إلي جدة عمر بلاما جبيرونا رمات بلاما هيسنا في معلو بلاما ولا قدو في جيلي بلاما قنبو بلاما إبراهيم أمبدي بلاما السالي والدن جاري رمات أمبدي دليجي بول أكا دليجي جدة أحمد سالي دليجي موسى بكر
ديليجي كواس محمد، ديليجي جدة النور، ديليجي إما إيسا، ديليجي أخونا أبكر، اللوان كشلة دنا دينيني، ديليجي سيف، ديليجي أحمد بشارة، معلومة إدريس عبد الله، ديليجي أجيت أخي بلامة سليمان، معلومة أبكر، وفي اللوطة ديليجي اللوان جلاديمة بلامة جدة، في كلويتي الدليجي رمات عبد الله، دليجي موسى عشنو، وكل أسرة الحاجة عبد الله أنجرو، وأسرة الجوني عبد الله جلتا، وكل أسرة سماين جنب التراب، الشيخ محمد عمر، الشيخ مكايلة مومين، الشيخ عبد الرحمن محمد، توم أحمد، أسيل يونس، زكريا إدريس، يوسف سليمان، وكل أسرة السوسل القادم في جمنينا، للشيخ إبراهيم في فرشة جومبو، والدة تيري في منجلجي، وأسرة هيسنا، والدة والأزاكي في اللسرة، وبلامة محمد هناك في الشبينة، ولكل الأهل اللي برا والداخل، وجميع ناس الإرفو والجيراني أوروهم ما بيموت، أنا بنيتهم وأخوتهم أيستا أيستا بيري مرتل إلي إقربة الكان مات اليوم الأربعاء، وسرها كمان بسوء اليوم يوم الجمعة في هلة كيسة، هلة بلامة خاسم آدم، اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة، والأهل المرهومة كمان الله يواليهم الصبر. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو كات المراهيم الله يغفر لهم ويرحمهم بالجنة، والأهل المراهيم كمان الله يدوهم الصبر. إنا لله وإنا إليه راجعون.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غادي شاد. يا سلام، بعد ما سمينا أغنية الفنان الراهيل صديق مهدي صديق الحاج حمد كابيكوز، الساعة 7:51 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية. أعزائي المستمعين والمستمعات، أجيدي ريغوبير في الهندسة الصوت، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يا رمع المستمعين. صباح الخير لكل الأزاز الحاليا يلا وقاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كذا. هيا كلنا سوا ونسمع كمان الأغنية، أغنية جميلة نحديها لكل الحبايب الحاليا قاعدين بسموا الإذاعة الوطنية لجمهورية كذا. يلا كلنا

شو لوم الجرس دول فرس ما دايرين حرس أغنية كمان أغنية باردة أغنية عندها كمان معاني بالترى يا سلام لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مزارعين ولا بقرة الوقت تم وسائل دقة السادة المستمعين والمستمعات حاليا المزارعين قاعدين في أي وايد بكدنك هقة قاعدين بارتو هامي هامي بعد منهم كمان قاعدين بيرقوا لأن الرجين ده اللي بكان الكنتيربو كان مادة طوالي بيرقوا لو اسمه رقان بعد منهم كمان إذا كان بنقلم سبب لهم قاعدين بيمقنوا أيوة قاعدين بيمقنوا نقول لكم كذلك صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد فنحن نتمنى كمان إن شاء الله المزارعين والبقارة بكونوا عيش ولبن الساعة 8 شوكة في دندل هناك أنا شيف دي كانتون جبورة أوداء نقول لك صباح الخير مون فرير أمبرغوتو جبورة أوداء لك أنت ولكل أسرتك وكل التجار سيادة البهائم القديم بيساوقوا الغنم أو كمان بيساوقوا البقر أيوة في رومبوين إسنير أو كمان هناك في سوق البقر أنا هي الهجرة نقول لكم صباح الخير يلا كل

0: فلا أعزائي المستمعين والمستمعات، صباح الخير سمتي جميلة، صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات.
1: ليك عشي الخمرة ما مرا عشي،
0: أو لا لا نقول كذلك صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات. أن إحنا معاكم وأنتم معنا بابا بلوى سوبو بايون، نقول لك بونجور مونشير بابا ليك انتو لكل أسرتك يحيى محمد تموندي بونغرا موا، نقول لك بونجور حسن قدالة محمد وكل سادة المستمعين والمستمعات الأهالي القريب بتوليد الوطني لجمهورية جاد أكيد يغير في الحندسة بي إغريك لا ديفيرونس لوميغا لا لوميان بيرسون عبد الهادي محمد تصالح بابا يلا هوني

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، مر الخنب ما مر، فعلى كل الأسادة المستمعين، الساعة 7:07 فالمرأة دايما تكون نظيفة في البيت، ما بس بتشيفة إلا كان مرقة قبل تشيفة تمصي ولا كده تلبس شيء، لا ما كده. المرأة حتى أنت كان قاعدة فوق البيت، قاعدة فوق البيت تكوني نظيفة، تكوني نظيفة ودايما سوف كده، يعني بكون مربط تلبس ليك خلق ذاتك وخلق كويس. لكن المرأة واحدة دي بتلقاها قاعدة في البيت، ده الخلق من أباتها قاعد مشرد بورايا مقدة وكل شيء، يعني بتشوف الشغل كي الأديل كي يعجبك معه فيه، وبذات في وقت الخريف. وقت الخريف يا جماعة ده بكان الإب، ده بكان الإب، المرأة دايما دخل ليه تكون شنو فدايت كده يكون نظيف. انت كنت تدور تشيف المرة دي نظيف ولا ما نظيف، اذا ادخل بس تعال بريسك كده بس تعال في البيت وتعال شيفها تشيف كيف كان الفضاء دي نظيف وكده، ده انت خلاص تشعر بكونها المرة دي ما شاء الله. لكن في بعض منهم ده هي كده بس، الرجال ده الرجال دايرين شنو مجاجة، البكان بكان سمع المي كذلك، الدواني تشيفها نظيفة، الزول ألم التنتيزة تقول ألم نظيف ده كويس، لكن بس الدواني تشيفة دهرها ده أخضر، تلقى بكان اللداي كذلك وسخان. النادم إذا كان بس كان عندك استطاع لديتك ما وهيدك قائد ما مشكلة تخسل وخلت تسده، لكن كما عندك استطاع عندك بيتك بس أنت أجرت عندك بيت وما يتوانى بس محوق ده لديتك كله بينزه كل شيء. فألا كل حال أن نطلب بس من الأخوات الأيين، ما كل الأيينة، في بعض منهم بس، بعض منهم بس حسب، في بعض من الأوين ده بتلقهم ده كلام الوسخ، كلام الما بعرفه أكل وكده بس. شيف الأوين الزمان وقت الوحدة بس تتفر وتقعد لك فوق اللداية ده تصوت عليك الإيج ده، الإيج ده تقول والله يومين تجي تلقى قائد، جن تجي تلقى قائد. ده وقت الزمان الناس اللي بيسووا لجونجو، جونجو ذاته كله بصبو حسا يعطوا بيسي لك جونجو، مرة لمرة قبل تلقى تسوي لك جونجو بس كما لما بيسووا تاسب وقال ما بعرفوا ولا نو بعرفوا هم حسا الاش ما بق ما بنصاد أديل، والاش الما انصاد أديل ما سبيته في علمي كله شنو قاين منيغنخ رقد كله دستيت ايدينك ده منيغنخ، لكن كان كبس وخطيت ده. دونك عن الزمان ديل ده ايش دردمي دردمي بس بجي بخطو تاسا تاسا عندك مرتلة ده مسدة خلاص ألمي ده تك تك تك تقتت فوقه وألمي تصب ليه كتر قاعد يومين ده ألمي ده نادم الراجل وقت الجرى بنتو ألمي ها أمد يجيبوا لك ألمي الساكت كله شك وألمي هامد كله شك، لأن ده بتشربة وسمع ذاته وكتل كافرين روب روب روب روب شريب ترى تنجمع كتر كأكلك ده بنجت وكده تقدر تشيل لك لقام تنين ثلاثة. أنا هنا زمان نقول أكل نمشي أكل ده كان كتير أن تقر ريالين 5 ريال ده أنت مشي لك كما في تأكل جونجو هناك ده بزوك تجيد ده تلقى جونجو هناك ده ولا بسكر ولا بشنو عادي ده بس تأجن وخلص تأكل. فعلى كل حال حسا الشيء اللي بيجي كان الإيش بصوت لك ذاته كل شيء بس في المناسبات، في المناسبات ما بنتولي أي واحد بقول كي أنت أكرب لنا برو معنا الإيش، لا الأيين ذاته كل هم بالعرفن بعرفوا بقولوا ها شيلي لنا انت ده والو علي دي كله والو علي ده ده كله والو علي ده. فعلى كل الساده المستمعين والمستمعات اغنيه الكان نسميناها ده عندها معاني بالاكثر، ونحدوها لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه كارتا. باقي لي بس تقريبا 4 دقائق نمشي في مكنه الفن ونسمع اخر فاصل غنائي، وبعد ده كمان خلاص نجي ونختم البرنامج كابين تكنيك.

نهاية الساعة 8:14 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الشادية بأغنية الفنان موسى أوضاط الله. خلاص نختم فوق البرنامج عن اليوم، مدة 75 دقيقة في لب الأيلة، 75 دقيقة سموت المنوآت الغنائية، سموت البلاغات العادية والرسمية، سموت نشرة الأخبار مع الزميل أبكر حسن أبو خيري، وبعد كمان كملنا كل البلاغات اللي عندنا لها داخل الاستوديو. أجدي ريغوبير في الهندسة السود، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يارو قاعد معنا في المراقبة من الساعة 7، وبواصل كمان مالشين ناسيونال الجران فيرير بابا تيليم ماغايوس، تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان دي بور عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو، وكل البرنامج ده كمان لقوته في تهت إشراف بابا أبا آدمي سايكو وكلكل. لحظات نخليكم مع تيليم ماغايوس يجي يواصل معكم برنامج بكلام سارة. كلانا كمان إذا كان الأمر عافية نلوم معكم يوم الأحد في الليل. هنا نجمعنا غاديو الكاد، ما السلامة التهيات غاديو الكاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين مستمعات هنا راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا هنا اليوم نناقش موضوع نكلم عن العادات والتقاليد والقيم السامحة في مجتمعنا التشادي. وبموضوع أنا دا معانا في الاستديو ضيوفنا الكرام، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: السيدة ممكن تعرفي نفسك للجمهور؟
2: أنا عاشة عدم فضل الأسيستانت سوسيال ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال، ومن بعد الأكسون سوسيال خيروا بيجي منستير دي لافام، ومن منستير دي لافام كان أنا مشيت أونجي لكن قريب للريتريت.
0: أيوة شكرا سيدة، ممكن تعرفي نفسك؟
1: أنا فالمة محمد حسن مندو، أنا كل أسيستان سوسيال ديبلومي ديتا، خدم في منستير أنا أكسون سوسيال اللي سبيجي منستير دي لافام.
0: مستمعين مستمعات الكرام، نبدو سؤالنا مع السيدة عايشة فضل. ممكن أنينا موضوعنا دا غني كلهم في أعداد والتقاليد السمحة في مجتمع حقنا هنتشاد، عشان دا كلمي لينا بعدتنا الزمان شنو شق السمع عندنا في مجتمع حقنا تشاد، وحصة حاضر دا قديم نقوشي دا كلك ممكن تحجينا.
2: شكرا سيدة زمزم. أنينا زمان دا انت البنية كان أخدوك جابوك في لب الأسرة، انت البنية يا تقومي فجر تمشي تسلمي نسبانك، تسلمي هميانك، تسلمي أخواننا راجلك، انت قاعدة بام الجيران كله تفتش، تعرفي جيران كده من نور سيد كلك تعرفي دول جيراني دول أخواني دول رفقاني، تعيشوا بتربية عديل مرة واحد، نسيبك تقربيها مش الأمك، الهامات كل تقربيها مش الأخوتك، الهامات تقربيها مش الأخوك، وخلاص أنتوا قاعدين عايشين، وجيرانك كلها تمشي تشيفي، ما شفتي لك يومين ثلاثة تفتشي، فلان أنت مالك؟ اليوم ما مرقت، شنو سألت؟ أنا لا مرتان ولا سخيري مرتان، هاكي كيف؟ وما مشيت المستشفى، مشينا، أنتونا كي ولا سوينا كي ولا ما مشينا، عقول أمشي فلان يودي، سخير ده مرتان ولا أنت كل أمشي وبتال، لكن اليوم ده ده كلها السلام عافية خيرنا في الجو آخر، ناس أقلهم بيجي شك ناري كي بيفتش الجار كي ما في، ناري بيفتش الأخو كي ما في، الهامات بيس تبقى لك أدو، الهما يبقى لك أدو، هذا نشوف شو خلال اللي يبقى مع إيالنا الهسة قدام الجايين ده نفتشو نهجلهم، زمان دعنينا قاعدين إشنا به هلو ما مشي الهسة.
0: السيدة فالمتى أنت كده تهجلين في عادتنا وتخاليدنا الجد؟
1: إيه زمان ده عادتنا وتخاليدنا كأننا موجود قالوا مرة أمينا دي قدر خالدنا دي رفقيتها اللي أمينا بكل ما نعرف نقول لهم كون مم أخوان بس والجيران كله قاعدين دي قد عليهم انتي ركبتي أجل كله تقدر تودي لي جاريكي سخيركي كم بالا برة ده هو سخير ده أنا ناس كله أنا متامة كله سخير يا تقول بعدي بقى الماشي في شهر كله بعدي بقى فخيرة بدوكا ده كله ولا أم ولا أبو بكلم كله ما في شعليهم سخير انتي كابلتة ده باكر ينفعلي مبتامة كله ما ينفعك انت ويتك ناس كله بعدو تاكل ألم بيجي ما في أباك كله قاعدين بمهنة يعني ألم كان يعني أنا أخو هو ده كان جو سالو بيتا ورس يودي يقول لهم شو صوفات ده كان أخوي هناك تاكله لا عشان كالكويزين يعني يقعد أم بيناتهم نادم ده كان والكجالو ده بوكل نادي مع الآخر ولا رفيقه كله يعني وكت جمعنا ده ورا بيجينا كبار قول إذا منك أدر رفقال أبونا ده أما ما يندم على خانة الأخوان بلين وشن يعني الأمان بيجي زيادة من القوية ذات وأصلا كله ما شفنا بيجي ما شفنا
0: السيدة هاي شيء ممكن تهجي لنا زمان ده يال تربيتهم كي كيف وحصة ده كي كيف
2: وصخيرك أنت بلتلة بلتلة العشرة صخيرك ده كان ماشي في شعرك بسي شغل هوان كله هاي صخير أنا فلان خلي شغل ما تسي ولا تشيل الشيكوت تفرشة تخيل ترى جري يمشي بيت شنو سيتا أنا فلان فرشان ناري بهجي ما لكن اليوم حسرة سخير ده كان سوى شغل أنت دقيت على أما تمشي جيب لي كونفوكاسيون قد تقى سخير ما يدور سخيري إذا أدواني إذا ما تدور سخيري وشو وسخير ده ولا تقول هجي عديل ولا أنا عقوي عديل يا اللي يتلفوا سخير ده يتلف وإنت الكبير قاعد وسطهم اللي تقدر تشكوتهم ما إنت فصالة سخير ده إشان قالوا كي الشدرة دي كان قاعد سوف علمي في قرارة عن كبرة ده ناس كله يجي يقول فوق سخير ده كان شعلة تربية عديل ده ناس كله يجي يقول في قرشة ده لكن كان شعلة تربية هوانا يا تو البردان الأم والأبو بس بردان لكن الناس ما قاعد يشوفوا حس علم جارك بس سخيرة تلف بس فرشتها مشكلة مرة مشكلة مشكلة خليها أخو أنا ولت أنا أخوك كلك أنت فرشت ترى يقول أنت ما تدور سخيرة
0: وإيالنا هنا زمان ده سخير ده ممكن أنا ما يقدر أرفع شيء فلما أما كان هجل وده يدمر ما نعرفه ما يعرف إيالنا هسه نما يعني جف في فترة كي سخير يقتل عما سخير يدق عما
2: السيدة زين زمان نوريك كلام واحد وقت الأنين دق وقتها أنين نمشي كل نجوا أبونا را هو سامري ده وقاعد بيت ينادينا بخطينا في صالون هكذا كلنا إيالنا أنين قريب شلونه كم ده خطينا ويهجلنا شغل ده مش اللي تسو شغل ده ما تسو انا رفيقي ده امك رفيقتي لامك ده خالتك kullu titaramu wunaadi rasala kudu wen kulu amshu wen kulu amshu na ana bas antuk fever yuri lena mishi shakhul mishi da man sa ala mana sama shakhul mishi da saqiri sa wa mishi da abanna zaman gai so abba ta sama lam mam abu kam marag min fajr la ku gal ma shi bi fatish ma baji ke ma baji ke ma baji baji 18h khalas sallu mukhruq ashu asakhir nam am bakr fajr kulu hu marag fat khallale inti al mara bas inti al mara bat tijahidi mam sakhir da bi sai shunu bi sai shunu kulu abba do adin da tarbiya na ana iyal da maga shu lakin inti al abu da al am kulu tulum تكاتفوا تداول لإيالكم سخيلتا كان شفتا كما فلان أبو فلان سخيلتا قابل سيشغل مش الله تقدر توري راجلك والراجل لا يقدر اللي سخيرة وإنت المرأة كل اللي سخيلتا كان أبوها أول يفاد أنت تخطي اللي سخيرتا هاجي لها فلان شغل لك كي كي كي كي ما تسي أبوك ما يدورا ما سمع الناس بيشوفونا ما سمع خلي منا ده كل ما في هسا ما في يا تكون ماشي على اللونة السخير ماشي على اللونة الأبو ماشي على اللونة الأم كل ماشي على اللونة ما لهم سخير ده كان من إلا فجر أقل خلاص ما لهم يا تكون ماشي هذا الإدكاسيون ولا في إدكاسيون ما في
0: والسيدة فالمتا الإيال ده مرض ودين ده ما يفهمه ظروفنا أهلي يعني سخير ده كان أنت شغل أنتو ترى ما يعجبه ومرض ده كانين أي شغل ده يدور جديد ما نصرته هسانين ما كل قديم ندخل أنا مدارس وكده سخير كان مالقة ساق جديد جنين ثلاثة ما يمشي يقول ما يمشي أكور رفقانه يشوفه خلق ده كم إلا جديد ما نعرفه القديم ده كان الدين كله ما يمشي فوقه يعني ده ناس أنا زمان ده كيف
1: عايش سيدة زنزة نوريك شنو يا الحصة ده سي ما مش يالنا أنا أول ده مش الأصول ده سخير ده زمان ده كان أما تهجلو كان أبو يهجلو ما يعرف أينك يشيفه أما يعني كي يسمى كلام أنا ناس وهسه المشكله شنو وته خير مش الكلام الابو ماشي يفتش لكن الام ذاته ما فيها سخير قاعد بهيدا ولا بلا في شاري ودوم بشيفة شغل الاخوان الاخرين عندهم وكل بدور عشان دوم ما يفهم ظروف انا ما هو مش شافا وبتان نقول شنو تربيه لاس شيء يا لد كيف جاي برجلهم ده شغل واحد في تيلي دول تليفون دول مو بشوفه ودور يميتي مش ده دوم الرفيق اللي هناك ان كون باران قوم عندهم زياده ابسولي ما يدور مش انا رفيق عندنا كان ساعة كان ساكسيمي خلاص في ده هو كمان يفهمه كي كدر كي ظروف ما سوى أنا ماما ما أبوه ما أنا رفيقه هناك ده دونك بالإيميتاشن يعني بدورة وكل مش لأنه هناك ده بس ده بس خلاص بطنك هو سخير ولا يقدر يفهمه كي أما ما أبوه ده إندوم ولا ما إندوم ده ساعته بكما اللي سخير خلاص متلفة
2: ده دور نزيد الشيء كي السيدة زمزة نقول كي سخير ده عدم التربية انت سخير ده من سخير ده انت كم بديت بتربية عديل ده يمشي بتربية عديل انت سخير بس تهجي له بس ايه ده في راس انا نادم كبير بيحمر النادم الكبير ده ما واجب انت سخير ده كان بنيه كان ولك كله زمان ده عنين يوم بهجي لنا تقول تشيت تسمي كلام عن النادم الكبير بهجي كده تقنقسي ما تقول فوق خلاص حسنا ده انت سخير ده كيف كيف كله الا بقوم ده بحمر ولا يسيء بروبليم لي كان خلاص كوانيني الابو كله مش ده كان جل الولاد الولاد ده يهجي ليه ده خلاص ولا يداوس الابو ولا يصير مشكلة لأبو ما سي انت سخيرة على عالك ولتر تقدر تهجي لها فلان شغل لما تسي سمع أبو يمان يسي أما لكن انت بس قاي بس ما سخيرة تلهارب والأم كله مع البنية بالهارب كان هجيت لها البنية تكش لها أما الولد تكش لها أبو واجب دا كامل زمان علينا ما عندنا لين ما عندنا لين وهسه عليهم انجمينا بقى كبير يدور توقيع الدل ناس يقوموا توقيع الأمهات والأبهات يسانسبيليزي إيالهم ده يهجوا لإيالهم ده كان دقاء كان كبار كلا هاي إيالات شغل ده ما تسو ده ما في عنانا ده ما في عنانا مش إلا خلو يالا كل بسمه وسخير ده كان إنتي وريتها لا وكل بسمه كلامه تهجي لي بنفس باري تناري تخط في جنبك توصي وكي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي عليهم وسيتي عم باكر وسيتي يخلو ما لكن وصى ما فينا يلا ما بخلو
0: وعندنا ظاهرة يومين دا قاعد يحصل مش الأمهات السخير يا بقولي وسي أما وأما ما تسمى كلامه لحد فيش جد وصل بين مرت صب المهامل لسخيرات تشا وفي حالة واي حصل يعني البني أما تعانتها بسكينة عشان البني توسي أما بدلا ما الولتي بس يعني العوين نفردول ده شنو الوصية تنتم
1: لا عوين نفردول ده نقول لهم شنو قالهم هم بس الأم وده السخير يعني ما انترديك السخير بوسي أما ما إلا الأم بس السخير ذا دنيا أنا أليم ده السخير ذاتك بشيفة شغل كتير وذاتك يفهم أليم ده يالا ده البارفورة وكما ده أن الكبار ذاته ما نعرفه تون هما شغل قاي شوف ده بجي لأما قال لا تيد وصا وهيم ما في مدى قول يعني هيك فيها قاعدة نقول الشيطان كي قال لها فرنسا كي تدور تشيل الدرب ما أجيل وولد ده يوم قاعد بوسيه اللي تجي في الدرب الأجيل كمان شافتك يجي لك ده كله يعني خدمة على شيطان بس ما كي ما تشيل قلبي فاعل لسخيرة حلال وتشيل قلبي فاعل صوبة عشان هو جا وصاك أمي ده شغل كده ما قاعد سيقديل ونما ناس قاعد هجو فوقها أخليه ده ما فسل قلت تفهم هذا تقول هي ذاتي كيف يعني نقول ما عندها يعني تربية عندها تربية ما تقول كي كلام البلد ورا لها ده فسل مش الأم مش الدولة كيف يقدر يعني تربية دي يعلم
0: وبكان وايدة كانين الصخر ذاتك هو الفاسون اللي يجي مش لأم دي وصية كلها أنكون ذات جلع بش كلام ما يعتقبل أنكون سبت فوق ما معرف الأم ده يعني هو صخر ذات مفرد ده أم ده كان عند تريقة وصية فوق كلها ما مباشر كبسو بس واجه مش النار هو كبر منا ولا كي ممكن ممكن تزيد لنا
2: وصي أنا أم ده أنت الصخر بوصي الأم الأم توصي الصخير وصخير كله كان جراك أمي شغل ده مش ده مش ده خلي ولا أمي مش ده مش ده بنفس بارد ده الأم ما تابه الأم ما تابه ما لكن صخير كله أكون هو جرى بنفس وايد ما أدل وخلاص هي كله قريبة قمة وخلاص همت الألم وصبت للولاد أنت أول الولاد ده هو يوم شافه أمك إيه في تنسيون ده يمشي لأخوته أنا أكو تاعي ده خالي تاعي ده إما جاي فارا غيره القريب كده جاي يمشي له أنا لا تلوكو يا جماعة شغل مش له مش له ندور توصله أو بينا شغل أنا ما عجباني وأنا هي ماشي شعلت أنا ندور التحجج لي فوق الشيء ده عندك نادم البكر بلايا سكري ده يجي يهجي لأمه كان جهج لأمه أمه ما شعلت له ما دام خلاص ده ما عنده مشكلة أمه لكن هو يجي يقوم في رأسه ولا يقيرا في لبناس كي ما تشيل على المعامل تسبله وسخيرك انت بولدت قلبها قمة بس أبتره يا الواريدة بقوم عندهم حالهم كي كان انت قاعد تهجي لسخير كله يقوم لك في رأسك أمه الواريدة هم نقولوا كان حامين ده خلاص انت قميت هو قمة ما خلاص ما تلف
0: ممكن تدي في لين
1: نزيد في كلام أنا جاشرة وكنت جابت كلام أنا أول اللي يمشي يلقى خريطة بارا آخر عشان يباس فوق يجي يكلمني ده كله من تربية أنا أول ناس بيجي ما في يعني جيني في الفامية اللي أم أبو يلبس يا يعني ذاتي كي ما وصفهم كي نادي مشل ده نادي كبير كبير مني ولا ده في كل كلامنا ماشي من أول كي يلدى ما وصفهم كي خليه إلى رجير فامية أنا كي وكان كان شغل بيجي كل يقدر نادمون ده يمشي يلقوه بحجلوه هو قايت وما أما بس وخلاص وده ذات أما خلاص مين ما أنت تأدبل كيف يحجل نادم كبير كيف كان دي قد وصية سماء وطن خوزاتك يقول الأزنفاء يميد لي قرام السخير رما بشيف أنا شغل الناس كبار قابسوا بس وكل بسي يمكن مش الكلام كي جاء نكون كشفاء لأما قدام ناس وخلاص يا سبت له المهام دي يمكن كده بس تقول مين تربيين من الأدي اللي بيجي معافي
3: عايشة معيش تمسوا أسفل المداخلة اليوم في مجتمعنا التالي ده زمان كان الناس عايشين كل القبائل يعني بيعيشوا في مكان واحد في منطقة واحدة وزور بعرف قبيلة أنا زور ده ما فيه القبيلة الواحدة اللي بتجمعهم دي هي الشجرة الظليلة بلدنا تشاد لكن اليوم المجتمع التشادي يتفكك وتخلى عن القبيلة اللي هي الأمنا الشجرة الظليلة تشاد وعلمنا الواحد اللي بربطنا يتفرعت الناس لقبائل بقى التشتت بقى الخلافات بقى عدم التعايش السلمي بين المواطنين انت كإنسانة مسؤولة خدمتي في الإدارة شنو وصيتك للشعب التشادي وخاصة المرأة التشادية حول مشاركتها في التعايش السلمي كيف تقدر تشارك وتجيب كوتيزاسيون حقها في مجال هذا التعايش السلمي
2: شكرا انا نقول علمك الهجيتي هسه سالتيني ده واجب في دربة انا زمان ده قمينا ده انا عايشين كي بقينا واحد لكن ما نعرف خابيلك انا كلنا اخوات ولا سديس ولا نورجس

0: ندينا كونسي كيكلوا نلومو يوم ده ندينا خميس يوم خميس نلومو خلاص يوم خميس ده كلنا نلومو ولا النورتست ولا السويدست كلنا نلومو نلومو راح على نناقشوا انت فلانة شغل لك ايه انت فلانة شغل لك ايه اه ايالك لك ايه اه ايالك هاي انت انجري شغل ده ما تسي ندينا الكبارات كيدي الله يرحمه هاي انجري شغل ده ما تسي ما ندور انت كان قايد ما انا ده ما تسي شيري دربنا خلاص نشيري دربنا يلا كان انديكي شغل سخير ولدتي تجيبي معاك في بيزي تجي معايا في سنتر تجيبي يبيزي ويقبلوا بيت هم من أبين الكبار ربي ينتوكي وصية نوصو بردين على إيالنا را إيالنا وارين دا بردين دا إن دين عم هنا أنا سيديس لي وصفونا ببردو مشل دا بألم مشل دا ألم هام مشل دا بدينانكرو مشل دا سو بمشل دا أنينا بمشل دا نسو ما إن دين كي فرق كي دي فلانة من كي ودي فلانة من كي حس حاليا دا بس دا بس أجلين في أن جميعنا دول من كي دول من كي دول من كي أول دا كلنا نفس الواحد بكاننا واحد بس ما عندنا ديفرنس كامل نعيش سوا كبرنا سوا اكلنا سوا لما انا نوريك ده لبسنا كله بكا وادين ده نمشي سوق سوا نبو مع امين ده ما عرف قالنا تربيه حلو ما مشي التربيه ناس ولا عندك ها فلانه دي قالت لك فلانه دي ورنيك فلانه دي يرنيك فلانه دي تما في على السرة ننتي وسيله لبناتي على السرة كلها خلي شو التربيه انا زمان انا زمان ده تنتين اسمع كلامها سي تقوم بمين اكل اللي تجي في بيتنا اكو كواري تجي تاكلوا تغيروا تعرفوا كي دول كلكم سوا مين بكان مشي دول يالا انا فلان دول يالا انا فلان يوم ما يدوس كل ما عندنا كنا ما كبرنا وما لها هسه يلا هسه ما لها ما نشوف كان قلت لي دي كانتين ده قال كي شنو الا ماكم كان ده كان قلت لي تونتون قال شنو الا ماكم ما سي ما سي خليه قبل التربيه لنا انا اول ده والله ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله مشكله كمان انينا عايشين مساكين عايشين بمسكرانا بشنو انا ونروح برجلنا ما مشي هسه
1: كلامي السؤال موجه لفرمة حسن في حاجات سمحة كان زمان قايدة في المجتمع حنجات واليوم ده يعني ما نقول قصرت لكن نقدر نقول بقت ما فيها مرة واحد كان عندنا زمان البيت كان حج لا ده حاجة الكده إيب ده ما تسوي شيء الكده إيب ده في المجتمع إيب يعني اليوم الإيب ده نشيفه في مجتمعنا التالي خاصة في البنات ده بقى ما في البنات اتخذوا يعني شالوا الريزو السوسيو ده سوى مش البقان هندواس زمان ده ناس كان بنات ده صحي داوس وكله الأهل بلوم بيصالحهم دي أخوتك ودي بنتك ولا حاجة بالشكل ده يعني ما تعمل الحاجة دي إيب وشغل ده كله ما تسوي إيب ألوم شغل بيسموه إيب ده أنا نقدر نقول لك في البنات أنا شادة فيك ما في بنات بيستغلوا الريزو السوسيو ده وبحج فوقه يعني كلام سبحان الله فالشيح مرة واش ما بينقال فشنو وصية إتك إمرأة وإنسانة مثقفة رسالة كيه مساج تنتيجي بنات دول
2: أنا رسالة نقدر نوري لي بناتنا هسه ده خلي يعني كل شيء أنا هذا خلي ما يخلو عاداتنا وتقاليدنا قايد شغل كله خلاص ما بتدخل في دين كله ما هرم تخلي ما يخلو الإب يعني أنت كمان عندك إب ده إيمان وعندك شنو كنت تدور جسي تفكر شرفنا أمه وأبوه وأهله كله أنت علمت أمرك في السوسيو تهدي كلام فشي يعني أنت الوايد شغل قاعد تسير عنده إمباكت في فهمي أنا كله تقول خليه يفكر أنت ما مرق من قصدر كما في عندك أهل وقاعدين ناس مترمين وانت ما تفكر تسير تقول خلاص ناس كله سوى البناء هناك دي كل سوى أنا كله نسير لا تخليه يفكروا أنت عليهم مرق من ناس مترمين ناس عندهم دين أنت تفكر تقول شغل لك سيطة إيه شغل لك سيطة ده ظروب يعني ده كله من التربية قبل مش هتجيل لكم التربية الحصل يالنا ده كتير ما يلقوا عشان كثير خايبين من البيت يعني يلا يسوي شنو في البيت ما نعرفه نجو جينا أشياء أيانين خلاص الأب كل بكواي بيجي أنكو يلقى يالا كله ناموا فجر قام بكر ما شاء الأم كله أنكو خلاص مرق المشل يعني ما إنجينا وقت كي يقول ما يالنا دول وخلاص يالا بيميتي شغل جاي باسي في تيلي دول في تليفون دول وخلاص بقولوا ده أجيل بنات ده خليه يفكر والباران ذاته خليه يمبليكي كثير في التربية يعني يالهم ده خليه يلقوا وقت اللي يقول يهجم وقت اللي يقول يوصوم ليش عرفهم في قدام ناسكم
1: أستاذ عائشة اليوم كثير من الرجال اللي بخدموا سواء الموظفين من الحكومة ولا الرجال اللي بتاجروا في السوق الناس قالوا ده يتقول سواء للخدمة دي مثل الشماع اللي بعلقوا فوق على الخنقان أنا زمان ده هنت الخشب الأخر كله بقول هو أخر في الخدمة مرات الخدمة ذاتها قاعد بمرقوا منها ما قبل الساعة 3 أو ناس السوق ذاتها على الأقل بيقملوا قريبة الساعة 5 للسوق زاتوس.

0: صندوق، تلقي الواحد طول الوقت غايب من إياله. إياله بطلع منهم الصباح بدري وبرجع لهم في الليل هم نايمين. ما الرجل الشادي خلى لي القيمة السمحة حقتها. أنا زمان ده راجل بقبل بقضي في البيت، ألوم راجل بقضي في بيت ما في كل الأبين ده السورون ده أكون العمال، بس ما أنا أرفع يعني أبوين ده أكون بسولهم وخلاص. الأبين راجدات ما جايبان للإيال خبر، والراجل كل مسوي العمل شماعة ما جايب لي أولاد خبر. ما بعرف صغيرة بلب ما ياتو، ما بعرف صغيرة بقود ما ياتو. مرات يمكن صغيرة بأمره 8-9 سنة ده ممكن يشيل يتناول مخدرات كل يشيل التنين دول نضرب. رأيك شنو في الرجل؟ أنا أسعد الرجل التالي أنا أديوم ده. رأيك فوق شنو
1: أنت كلامك الهجيتي ده في دربة. شفتي رجال التالية أول زمان ده أنت مشيت مرك مشيت خدمة شغل أنا مديرة تهر تجبت جيت بيت ده إيال جميلة كل خدا خلاص نجيب خلاص تهوج ما يالك تخدو كان عندك وسيت وسي يالك كان عندك كلام تهجم مرتك وخلاص قعد كيس سلت أسرنا تمرك كان عندك ناس برا بقولوا خلاص تمش تقعد برا مع الرجال تعانوا سوا الرجال ده كي وخلاص وقت المخرج تقبل تجي بيت وقت الجيك ده خلاص ما يالك بطن كل أشا كل تأشو أشوتو خلاص تقولوا تعالوا سوا يالكو كان عندك تيجي متهجم وكي ده زمان. لكن هسرة راجل كان مرق من فجر بطن ما تشيفيلي تزويتر قال أنا ماشي خدمي وهو خدمي را ساعة ثلاثة انتوكو اير نبوز 14 اير دي بوز اير دي بوز تقدر تجي تقول ما يالك تشيل خد عناك تخدي كان عندك كلام ما يالك انت اتو ما جا يا توما ده في لان ده ما شوي عندك تشيف الإيال. أما هسه ما في إلا أنت الأم، أنت الأم بس، أنت بس مرة وراجل ما لما كمورو قومي فجر لما ديجيتر ولا إيالا كي كم ما يمشوا يتلفوا إيال وارين دهابة 10-2 10-3 يشربوا دروك 10-3 10-2 يشربوا فيزا لهم ده أباتهم ما قاعد يشرفيهم كان أبات ده بيشرفيهم ده كل ما بجينا إيال ده وأنا نسأل هسا أباتنا إيال ده خليه يقبلوا 14 خليه يقبلوا يجوا خدوا ما إيالهم يهجوا ما إيالهم ده إيال ده ذاتك يا إيفون شانجي أما لكن إيال بتخلوهم كيف في دين أوين ده ما يبقى هسا ده أنا نسأل للرجال خليه يقبلوا يكلقوا وقت شيء على يجي يقعدوا ما يعلو يهجوا ما يا رجال ده كمال بنات كل كان شافوا أباتهم قاعد يجوا بيت ده يبقى لهم شيء آخر. أما سخر تخلي في دين مرض في دين مرض تربية مرض.
2: مستمعين الكرام قاعدين نواصل في برنامجنا هنا العادات والتقاليد السامحة في المجتمع التشادي. هسا نجوا في مشاكل مشكلة هنا الزواج هنا الزمان وما هنا هسا عند اختلاف مرة فرق شنو هسا هجي ممكن تهجي لنا الزمان ده زواجك كيف وحاسة بيك شنو
1: أخيري زمان ده أخيري لرحمتا ببركتا كان البنين فتو لارا أهلات كله يجب هوقوا خلاص بهابوسوكي هابوسوكي خلاص البنت تقعد بهابوسو بجيب شنو بودو بيتها هلا باكومبانيه تمشي بختم لك القران قبل القران ده ختمو شالوك ودوكي ام باكر مسكرو يلومو ناسكي حلو لكن حسره البنت بي خلاص وفاته هن خلاص بقول الراجل يجي يشيل عيب في الوتر القمام كم فرشتو ما فرشتو كله تفرشوا للشيطان وخلاص المشكله بجي بعدين ده اجلك بس خلاص بروبليم يجي في فواي لكن زمان ده ما عندنا مش وأنا ندورة خلي بلده يقبله مش لأنا أنا زمان ده يهننوكي يختموا لك القرآن يشولك وديك بيكي أهلك قايدين معاكي لتمكي وخلاص تقولي تكملي يالكي ما عنده مشكلة لكن الحسة أنا وتل دولة ده
2: في مشكلة كاسة ما نعرفوا البنات يبقوا ما عندهم صبر ما نعرفوا ما لا يعني مشاكل هنا التلق ده سبق كتير ما مشي لزمان الزمان ده العمهدنا هنا زمان ده ما قربوا بيوتهم لكن الحسة ده بني ودوه من باس شهرين ثلاثة إلا مرقت 40 مرقت مرد مين شهر أصل بس يفرتقو مرد ده في فاتي بس بني ما يوضوه بيتاك يفرتقو
1: السيدة زمزم هو قتل لشغل الفوق أنا تعرفيوها انت بني دهابة صولك فاتي أهلك اللمو شعروا لك الفاتي ها وعدين ده يختموا لك القرآن يشو لك وقتك في قتل تعرفي مسيب القاعد في قتل ده ما تعرفي شغل في قتل سي خلال مشيتي لميتي ما جيتي ما راجلك خلاص هذا بفرتقتو أرزة فايدة أنا وشنو أنا ده دورت ده من بيت أميكي ختموا ليكي شعلوك ودوكي بيكي قعدت في سريركي أهلكي هوقوكي أماكي صوتي مسكرون أكو خلاص كان قعدت لك 17 يوم كان 40 يوم كلها راجلك لك يدوي وديك بين كلها منه أما لكن يوم الأرزة بس يشولوكي ودوكي أهو ده أهو ده أنا رفعت قدراني
2: السيدة فالمتا ممكن تضيفي لنا
0: السيدة فالمتا من هو الكمبورتمون السمح أنا من الكاديلا الأروس زمان ما بتحنينا ولا بتدبكا ولا بتكبرتا ولا بتمشطا إلا المرأة
2: يوم ما دخلت
0: يوم واحد ما استقال اليوم البنات بقولوا الأيين الكبار ده ما يجي جنبهم حبيت من الصباح جارية ماشي الكوافير هي ما بتعرف شنو قاعد حاصل هناك في الكوافير يعني ما بعدل كزور واحد هو مجموعة الناس كلهم بعدلونك ما بتعرفي وينو الإيدة السمحة وينو الإيدة ما سمحة بعدين أنت تيجي تمشي للذهاب وفي زمن الريحة والدخان بس الطلاق جاء الإنسانة عشتي فترة من الزمن شنو رأيك تشي في انحراف أول بنات أنا اليوم ده قالوا لي الطبيعة أنا الأمهات وشالوا لهم طبيعة آخرة وطبيعتهم دي ماشي قد وديهم في النقرة بس هناني كله ماشي الصالون جاد ماشي الفندق ولا ماشي الشهر الأسر صارهم جاي الطلاق واجي شهر الطلاق واجي
3: سيدي أنا زمان ده أخذونا علينا كيف واصب أنا بنانا ده واللي سيدي علي مقرنا قايدين ده رحلة بنات يعني شفت شغل وادين أجيب البنين اللي كلام الرفقانة بجوبه بوروها ده بس يتصم خلاص سيدي بينك خلاص يعني وتر كله كي خلوته الزمان بنين بجوبه لها كريب الراس نجي أبو كريب الراس خلاص أما دول أخبروني أنا ده كل بنين ده جوب كريب الراس بعد ده كان خلاص ما أخيري ما يا خلاص عشان راجل لين ده مال ولا عشان يلك خلاص ينتو مال وكيد ده غران البنين كل بسوء أنكت بشوف راجل كيف شخلت شنو يعني من وين وكي قول ده بقى ينتو ريبونس أيه خلاص أنتينك بتال سيفاتي يوم جو سو فاتي خلاص تو بطان الدسنهن دسنهن يوم خلاص بعد فاتي لما تو بنتو ديلي ليلي هن الهن أهل الراجل بوجو بهنتهم في أنا بعدين ماذا بهني ده بيجي بدو كوفي بكرة السوشيال بيكان قدول وش البلي يجي يوم بدرس هالراجل اللي مش هو الأعداد كي يهمنوه ده كله عندنا أعداد كي يعني كي كفو أعداد وش نقول يدرس للبنية ده بنية أنا كل هالراجل اللي ما بلقوه بشوف أنا كل رجلي أنا كيف بس أهلا يا مولك كيف بقلب التلوسي كي الأعداد كي بس يمشوا بعد ده أنتوا دليلها نشيلين يوم نشيلين ده بنية في بيت ذاته سوى لا ختم لا قرآن دول وفي بيتها هنا كل ناكل أراضي لا ختم لا قرآن شغلها بنية بجوا في بيتها كود بس سبع يوم خلاص بيجي بصور دس المصفات هلا بنية بخلوها في بيتها ببركتها برحمتها حسا شغل كتير خير يلنا ده شالوا أعداد يعني شالو كتير أنا دار ناس آخر جو لعب خلينا يعني نم أنا كمان فهم لي ذات لما نتين رحيلة تقول لي ماما دي سراب آمد يوم دي سهين را ونقول يجو سولي سلينا قلت أنا دا أنا دا ما عادينا أنا عادينا أنت بني تقول داخل بلا فايكي ويجو يا نونوك يا رجلك وخلاص ما كتر ماما بس قلت لا لا أنا كنا أصر يا جماعة خلو عدنا رشية كأن بعدين دخلوا لهم
2: يقول حتى المشاك
3: يختاروا المشاك
2: مشتم رستا في سعلوا هربين ما يدوروا بس زمان إدلي تسمي ليك مرة
3: تجي داخل شما دوا يطولا غورو
2: وحلاو ما تحجي
3: عشان دلالك حجي غورو ما حلاو دلالت إند مانا يعني قال غورو ربي الراجل اللي انت شير صبر مرشي أكو وحلو كان الحلاو عدسوري كان وما تحجي نما المشاد يكمل وهن لذات إلي مرة صبر في
2: بيتها
3: يعني صبورة يعني يوم ما مرقت قبل بس تسمي لك لا أصلا ما مشي لده كله وتدخل بطريني كبس اللي عندهم قاتو هاوقو داخلي معني يندودل وكدو أنا ما شوق علي يندو رقبتهم ده كله كنت ده كله علينا ما أعداد يعني أنا كله من هارج نقول يا جماعة ما تتخلوا أعدادنا دي شيء كي يوقت كده كلتورة أنا نعرفه ده كلتورة أنا تعدي ما سي يعني أصلا أخي دي بيجي شوق الشيء مش الكلام الهجايش ورتها البنين من بيت شو لو ده أوتيل ولا أختي الكبيرة دي ما تخصص قلدي شيطان قايم شمام اللي فلا ده جيت سميش أنا زمان ده بالبنين اللي وده بيت عينا
2: ده بس
3: ده قال الكبير ما يودو توالي في أوتيل قايم شيطان قايم مام ده بس قايم يفرتيهم ليه راجل من المرة وشيطان ما قايم تجوز بكلام أخيتي أنا قايم قريب بس ده بس وطرنا بنات هسه تخليه يقبلوا في عاداتنا على زمان ده يشوفوا من ذات وطاتنا
2: وعندنا كظاهرة عادات على زمان المرة زمان ده تدلق وتقبرد وتعدل وأي وقت تخطهن أزرق رجلينا يعني ليه راجلها في البيت هسه اللي كان مناسبة قاعد يدور قاعدة وكده تلقيهم البنات يعدلوا ويقبرتوا ويخطوا هن ويرسموا وتشي في ده خلاص اللي يوم الواحد الأذر ده كان فات ده خلاص هي بطل رجلينا ده قاعد رايحة أبيد
3: دخلت
2: هذا تقول لهم شنو وصية كده أنتم لبنات ناس
3: هذا نوصوني عشان نقول لهم شنو وأخذي ده ما شكرا لله شكرا الله بسط يعني المال يقول له جنة أنا في الراجلة قال تسي شكرا سمي في لي راجلة راجلة تجور فرحان أجو الله وسم الله بس ما إلي تسي الزينة اللي ناس برا تقول إلي يوم كان يمقدر قبل يتعدل تكبريد وتسي كيقول تمشي عشان الناس يشوفوها وشنو تزعت ما سمي هرم يعني ما أجل تون وصون كخلي أدو اللي رجاله إذا كاد ما نعرف في تلفون نشوفه قال كات أكل بس أنت ترى جيك حلال كذا قال أجور ما ما عنده حساب قال لي بس أدلت سبتر أجور ما عنده حساب ليه ما نحن كلنا رايلين أنت فتش أجور البر دول اللي صاك ده وطلت لك ذنوب ولك شيطان فراسك ويجي يتلف عليك بيتك عشان الراجل واي كان اللندلاني يشوفك أنت بيجيب لك مشاكل لكم مشاكل وخلاص شيطان هل لو يندس وخلاص يفرتوكوا في بكنا في كلام نخومات نفرتوا اللي بس كان وسيم ربنا خليه سو زين عليه رجاله
2: عندك إضافة لنا
1: أنا أقول لي بناتي ده نقول لهم كي خليه قبل مش لنا أنا زمان تيجان مرة قاعدة كان عندك وقت شيرة بالله إنك خدت في رجلينك وخلاص كان مشات كلا ترى دي سمان دي جورة ما شتوكي كروات ما شتوكي في بكي لكن أني أدر قبل قال أنت تمشيتي أنت تهنيني ما ممكن ما ممكن إن زمان كل أمالنا هنونو مشتو وشتون بس سالو ما في كل أمالنا بمشتو وبهنونو خلي بنانا لي قبل لي تربية أنا زمان أستاذ عائشة
0: زمان الراجل يعني روكي بيجوزوها
1: أيه
0: جوزو بفامي هكا
1: أيه
0: دون دل بلي أنا فلان
1: أيه
0: ما شاء الله فلان دول ناس مؤدبين ناس محترمين ناس مقدرين في المجتمع
1: ما شاء الله
0: لكن اليوم ده الناس بقيهم المال بس
1: ما شاء الله
0: أنسيد المال كجرا فامي هكا جاي من وين كل مال ما المهم بنطو بس شنو ليه عشان القروش دي فكثير من البنات اليوم بقول فلان كان بجد سيد المال سوى لا لا اللي أنا طول في سجلة يبقى مثل هذا فلان رأيت شنو في
1: أنا ده رأيي ده أنت البنا كان تأخذ يأخذ المسكين وخلي المال يجي في رأسك كان مال جف رأسك تأخر لكن ما أخذته سيد المال والمال كمل تسيكي كيف تمرك ولا تقولي ما أخر أخذت المسكين والمال جف رأسك لكن هسرة مش الفرمة ورثة ده أنت كان بنيكي نادم جس على ده أسألو قارة أنا هنا زمان دابنا بسألو قارة بسألو من فاميا كل بسألو كل أهل بعرفو قبل بشلو بنتو كلا لكن مش لسا كلام كلا ريتيرا ناس جاي تابوا المال كان جرا كان شنو كل شلو ينتو ما عندهم لكن خليه قبل لأن أنا زمان أقولو مسكين وخلى المال يجي فوقه أخر أخر مش اللي أنا نوسم لبنات
2: آخر كلمة كتنتي موسيقى شنو لبناتك
1: آخر كلمة لا أنا حج لبناتي ولي سبيان الهسة لا خلي قبلوا شنو كل شيرا نانا نزمان أنا زمان دا كان في أخي دي كل والله كان أخذ له يقول أجايز الحج وكلام الحج أول ده كان نعرفه من زمان نقبله لكن أخيرا الهسة شيء اللي أمشي في أوتيل أنا ما كنت رمي لكن ما بعجم ده سيك ما بعجم ده أنت بني دهابة شابة بس دهابة سخيرة يشولوك يودو كده شخص اللي تلقي قدامك ما تعرف أخير خليه قبل لك الكلتيرة نزمان كان قبل لك الكلتيرة نزمان ده يبقى لين شخص اللي كله الله يسهل لينا باري ويقول فو بيتم يكملوا إيالهم مش الأمهان نزمان كملوا إيالهم لكن مش لنا هسرة إياه الله
2: يهاجم السيدة فالمتا ممكن تقول تنتين آخر كلمة هناك
3: آخر كلمة نقول لك شنو يعني الكلتيرة نزمان شغل عن زمان يعني هذا شغل خير كتير بس أدنى ده أميليوري في دربة بس يعني ما نشلو أنا الناس الآخر ولا بقول أنا في هجينا وبخلي لنا ماشي خليني أميليوري في شغل كتير اليوم خير ما نقدر نقول لهم كأي أنا زمان ده بنقول فوقه أنا أميليوري كشغل الأديل نشلو الماء أديل كل نقدر نخلوه ونخففوه ونوتل الناس ونقول الله يسكرين يا تقول يا تراجع يا
2: مستمعين ومستمعات الكرام هنا راديو تشاد ده سموتو برنامجنا هنا عادات والتقاليد السمحة في مجتمعنا التشادي مع السيدة عائشة آدم فضول والسيدة فلمت حسن بداية وصلنا إلى نهاية هنا حلقتنا هنا اليوم معكم في التسجيل أحمد شريف هلكي وفي الإعداد والتقديم زمزم عبد الله كباز وعزة علي أوام تحت إشراف عبد الله توش وأليفة محمد سعيد وشكرا للمتابعة.

تاني رادون والد جوق لبرغو دفي نغادي في تشات كي غادا في لين اسيد دوغيام كيبيك انجلو فودون مغرومو غي هم والد في مغروم غي هيا سوبريكتور دفي غلين دنغي ان هودي غا جامين تاني كي غادا في لين نمنا كي نهما لبار فيدي هي فون مسالة اوا فيدي سومسا لغيو لديكلين في غو يالدا غدان دلين شو تيجي انجاني كلو قام غي انمي اجري ريغوبر تقولهم هات وليد كاينتي كاديجا جارما وقالين سما فيدي لو تشادا فيدي كلو غوم يوم لو نتلما كاف ما ليغا رادو تشات كاينتي فاطمه كاجا مالا تو كلو فندق لم داني كي نيكو ماندلين لا مينانو كاين باسوغينا غورميكينا بوغيا جابرو مول كورن في لو فينديا كي دي بيني كاين نون كافي كاين سا تشات نسا كامرون نسا يلي هي نون كافي سا لي ني فيغا ايلين ازيمينو هوم فون ليغان ميغا لي كامات ميغا اغان لما لي فات كان ميغا لي كاف كان هما مونغا فامسو كان ميري كيكي دي بيه كيكي دي بيه كان انا جوك انا غي ديرو كو بير كان ولد في سلوك ما قاي جاري كاوا كان كان سوم زي يورن كان ولا كان فول تنغير مي سومنان مي لاوما ريكو بير كان طول مغيو

السلام عليكم سا غزية دقيقة مرتطو زي كار دي تشات اتترو بيني سا غزية دقيقة مرتطو زي موسرو برخزال فاي اللارجو مو كان امدادان مسكوري دقيقة دقيقة ما دوكو لبارتان دانا كجيكي دانا كجيكي عما دمنا دا غريدي اسان فتشي كان شكر ترك عان دمر دلو كار كابين تقريب دا جنغانا اگي دي رو بير كار ميكرا دا جنغانا سالي محمد سالي ساگا که آگی دیرو بینن گرده ردار نکیم را برا فتگار. این تکنیک.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقري تروخ راديو تشاد، راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان، إذا الوطنية تشادية شنال سي منتابي دوك موجي دي سيرو فو كارسو فاسيل موي ميغا اس ترنا تشاد ماتكا شنال سي ترونيا رو جميني رو سي كارسو نافرطاين بار دبريو سيري كارماشيني Tizirina fine cabine technique agedi Rigobert de Ndegne Khadija Jarma Waido ngal cabine technique ngal studio nti studio moto ngrada jade ronse monse Umar Idriss Umar nani jamena comme salam ko sokolo de asmi jamenge comme salam ko sokolo de geger koronge geger sur carmoto tarna chamatka national se mun tabbe mun talet wolene to mun taltal ta agne darwala مساء الخير دي رزق اليوم جنيه رول كافيكي دي توبوتير جنيه دي كلاندو جنيه دابتور جنيه توجار جنيه عسكر جنيه بوليس جنيه جندارم جنيه ماتك سي كمال سيك مساء الخير مساء النور شنال سي منتعب بيه كمام قال كمين تكنيك تي أجديد قديجة جرما كنز كاوندي أوتني بعد كاوندلا كيوكو نشر كابين تكنيك

شكرًا دوب سادي كراكنا أجري يقولين دوب سادي كراكنا شكرًا أدي خاص دقيت تريتا باكن تمانين منكاو منكورو دوتون خارج بلدتي تريجانج دوتون كورني دوتون مملكة العربية السعودية دوتون غابون برازافيل كونغو ياوندي كامرون تناني كسري دوتون نيجيريا أكيد هذه خاصيتي فلا بد لازم كورو ريس دولني اكو مانا اكو غاركولو دوك تاما يمغي كزنك فيني تشادينغ دو كوتون كورو كوتون ماشي كوتون غالي يعني ماتكزي زك تشادينغ تشيز بو تشاد بوبزوم تشاد لكن دين

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

nous appelas les amours si pas. Il faut que tu saches. مستمعي الكرام أينما كنتم أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية التشادية، يسعدني أن أحييكم، السلام عليكم. مستمعي الكرام، أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية من هيئة الأونما. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون لمنوعات غنائية وكذلك إلى برامج مفيدة. خمسة وأربعين دقيقة في داخل القسم العربي، يخدمكم في الهندسة الصوتية المهندس دبسادي فيديل، أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام، ما تشير الساعة دخل الاستديو للساعة 6:00 تماما حسب توقيت مدينة جبمنا وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. يقدمها لحضراتكم ويوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية حسب الكريم محمد سعيد. مساء الخير.
1: مساء النور مريم. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الأولى لأمسية هذا اليوم، البداية مع أبرز عناوين. رئيس الجمهورية يوقف رسميا على مرسومي العفو المتعلقان بقضايا الحق العام، ورئيس الجمهورية يشيد بالخطوة وأصفنيها بالمهمة في مسار السلام بالبلاد. يستقبل الوفد مكون من مؤسسة جيتس وأليكو دانغوتي واقع التطعيم بالبلاد وتعزيز التعاون، أبرز مخرجات اللقاء. هذا كما تتابعون خلال النشر لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة، فاصل وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم من جديد. وقع صباح اليوم 14 أغسطس 2026 رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو على مرسومي منح من خلالهما إعفاء أو تخفيف للعقوبات المفروضة على بعض من السجناء، وقد شمل الإعفاء 9 أشخاص مدنيين. التفاصيل مع عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بموجب المرسوم الأول يستفيد 9 مسؤولين سياسيين من العفو الرئاسي، بينهم 8 من قيادات ائتلاف جيكاب، رؤساء وأمناء عامين لأحزاب سياسية كانوا قد أدينوا قضائيا بعد أن تقدم محاموهم بطلبات للعفو إلى رئيس الجمهورية. كما يشمل العفو الرئاسي رئيس الوزراء الأسبق سيكسي مسرا المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، إضافة إلى غرامات وتعويضات مالية قدرها 1 مليار فرنك سيفا، والذي تقدم بدوره بطلب للعفو الرئاسي عبر محاميه. ويوضح المرسوم أن المستفيدين من هذا العفو سيتمكنون من استعادة حريتهم فور استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من قبل وزارة العدل. العفو الرئاسي يعني إسقاط العقوبة الجنائية عن المستفيدين، غير أنه لا يلغي الالتزامات المدنية التي تظل قابلة للمتابعة والتنفيذ وفقا للقانون. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتخفيف جماعي وجزئي للأحكام على غرار ما تم اعتماده سنة 2023، ويشمل عموم السجناء في مختلف أنحاء البلاد مع استثناء بعض الجرائم من بينها الإرهاب والاغتصاب وقضايا المخدرات. وبموجب هذا الإجراء يستفيد المحكوم عليهم في قضايا الفساد على سبيل المثال من تخفيض مدة العقوبة دون أن يعني ذلك عفوا كاملا عنهم. وتأتي هذه الإجراءات الرئاسية في سياق توجه معلن نحو التهدئة والمصالحة وفتح المجال أمام معالجة الملفات السياسية والقضائية مع الإبقاء على تنفيذ الأحكام المدنية وفقا للقانون الوطني.
1: وصيت الجمهورية صالح كبزابو بقرار رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بالعفو الجزئي عن بعض السجناء الحق العام، واصفا القرار بالحكيم في التهدئة والتسامح والشمولية، وأن هذه الخطوة تجسد واقع اليد الممدودة والإيفاء بالوعود من قبل رئيس الجمهورية. هذا وإلى الخطاب المتعلق بخطاب 11 أغسطس الذي قدمه رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو. فقد تناول اليوم محمد موسى أحمد طاهر الجزئية المتعلقة بالاقتصاد.
3: ما بين عامي 2025-2026 أظهر الاقتصاد التشادي وضعا إيجابيا مع تسجيل عدة مؤشرات مشجعة، من بينها نمو اقتصادي مستدام وانخفاض معدل التضخم وتحسين المالية العامة، حيث ارتفع الناتج المحلي عام 2025 بنحو 5.6% معتمدا بشكل رئيسي على الزراعة والإنتاج النفطي. ومن الطبيعي أن يعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه المؤشرات في خطابه الذي ألقاه عشية الذكرى 66 لإعلان استقلال تشاد. وأوضح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأن المائدة المستديرة الخاصة بالخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030 التي انعقدت عام 2025 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على تجديد ثقة شركاء البلاد. وبهذا التصريح أراد المشير محمد إدريس ديبي إتنو التأكيد على أن الشركاء أصبحوا أكثر أكثر اطمئناناً إلى استقرار البلاد وقدرتها على التحول والتنمية واستعدادهم لإقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة. إنها نقاط إيجابية ومشجعة، لكنها لا تلقي بأي حال من الأحوال ضرورة الثقة واليقظة. وبهذا السبب تحديداً شدد رئيس الدولة بحزم على ضرورة الالتزام بالصرامة والشفافية والحكم الرشيد. فالصرامة ضرورة للحفاظ على الاقتصاد الوطني، والشفافية ضرورة لتعزيز ثقة المواطنين التشاديين.
1: استقبل رئيس الوزراء السفير لمي هيلين استقبل بمكتبه وفدا مشتركا ضم ممثلين منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي، وذلك في إطار سبل تعزيز مكافحة الأوبئة والتطعيم بالبلاد. حضر اللقاء وزير الصحة العامة والوقاية علي بشاري، والتقرير التالي.
4: مواجهة التحديات والوقوف على ما تم إحرازه ووضع خطط لمراقبة وتنفيذ سير العمل خلال الفترة المقبلة، كانت هذه أبرز النقاط الرئيسية التي جاء لأجلها وفد من مؤسستي جيتس وميليندا جيتس للقاء رئيس الوزراء سفير ألمي هيلينا الذي رحب بالوفد الزائر، وقال إن تشاد تبقى مستعدة للوفاء بالتزاماتها ولن تبخل بأي جهد ينقذ حياة أطفالها. هذا وبعيد خروج الوفد تحدثت ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلانش أنيا، وقالت بأنهم جاءوا لتقييم الوضع مع رئيس الوزراء واستعراض التقدم المحرز وكيفية الاستمرار في العمل وسط التحديات، وأضافت بأنه من بين التقدم المحرز حيث هناك تحسنا في نسبة التغطية باللقاحات وفي جودة الحملات وإشراك جميع الفاعلين في عملية التطعيم. وفي ختام حديثها الدكتورة بلانش أنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية قالت إنه على الرغم من كل ما تحقق إلا أن هناك بعضا من التحديات المتمثلة في زيادة التمويل المحلي في تشاد، وأن هناك أطفالا لم يتلقوا التطعيم بعد، ولضمان تحقيق هذا فإنه ينبغي تعبئة الموارد في الوقت المناسب للاستمرار في تقديم اللقاحات لجميع الأطفال.
1: كما استقبل يوم أمس رئيس مجلس الشيوخ الشيخ هارون كبادي استقبل بمكتبه ذات الوفد، وقد تمحور اللقاء حول مسألة تعزيز التعاون في المجال الصحي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: مواصلة لأهمية الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي حول خطورة مرض شلل الأطفال والاهتمام بالتطعيم وتحسين خدمات الرعاية الصحية، بهذا الصدد يجيء اللقاء الذي جمع رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مع البعثة المشتركة من مؤسستي جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي النيجيرية، والذي يدخل ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والشركاء في ظل توعية المجتمع وتعبئة المواطنين وتوجيههم من أجل اهتمام صحة الأطفال. عقب اللقاء أشارت الدكتورة بلاش أنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد بالجهود التي بذلتها السلطات التشادية وشركائها في مجال التطعيم، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق نتائج مستدامة في قطاع الصحة، علما بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز برامج التحصين في تشاد ودعم مساعي البلاد نحو تحسين الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، بما يسهم في حماية صحة السكان تعزيز النظام الوطني الصحي.
1: وفي ذات الإطار استقبل رئيس الجمعية الوطنية أليكولوتو تشايمي وفد المجموعة، وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون. أبو بكر محمد عبد السلام.
6: في خطوة تعكس الاهتمام القاري والدولي المتزايد بتعزيز التنمية في تشاد، استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد أليكولوتو تشايمي اليوم وفد رفيع المستوى من مؤسستي أليكو دانغوتي وبيل وميليندا جيتس اللتان تعملان بجانب الاستثمار في مجالات إنسانية مختلفة، وكان برفقة فريق المؤسستين وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم إلى جانب ممثل اليونيسيف وممثل منظمة الصحة العالمية بتشاد. الزيارة تناولت آفاق التعاون في مجالات الصحة والغذاء والتمكين الاقتصادي إلى جانب دعم التشريعات التي تعزز مناخ الاستثمار والتنمية. هذه الزيارة المشتركة تحمل في طياتها رسائل قوية حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لدعم الرؤية التنموية لتشاد. رئيس الجمعية الوطنية أليكولوتو تشايمي أشار إلى الدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية في سن القوانين التي تسهل تدفق المساعدات والاستثمارات إلى البلاد وتخصيص الميزانيات الكافية لقطاعي الصحة والتعليم. ممثلا مؤسستي جيتس ودانغوتي أكد على أن الهدف من هذه الزيارة هو التعاون الوثيق الصلة مع المؤسسة التشريعية لضمان استدامة المشاريع الصحية والإنسانية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في الإنسان والصحة العامة. وتطرق الجانبان لمناقشة شلل الأطفال الذي لا يزال يشكل تهديدا للأطفال، وتعمل المؤسسات لمكافحة الشلل كل يوم. وقد نوقشت التدابير الكفيلة بتعزيز النظام الصحي لضمان أنه عما قريب يمكن القول إن شلل الأطفال لم يعد موجودا هنا في تشاد. تمثل زيارة مؤسستي دانغوتي وغيتس للجمعية الوطنية دفعة قوية للجهود التنموية في تشاد، ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن توسيع أطر الشراكة وصياغة خطط عمل مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية لجمهورية تشاد، وكذلك توجيه المزيد من المساعدات والاستثمارات التنموية نحو القطاعات الهامة في البلاد.
1: لازالت الأنباء ترد إلى مسامعكم من القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية. نصب صباح اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتاك يومبت نابيني نصب أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة كتابة تاريخ البلاد البالغ عددهم 22 عضوا. المناسبة كانت بمباني وزارة الشؤون الخارجية بحضور رئيس مجلس الشيوخ وعدد من المدعوين. عبدالله هارون آدم.
7: تحت الرعاية السامية لرئيس الوزراء السفير ألامي هالينا جاءت هذه المناسبة الخاصة بتنصيب اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بإعادة كتابة تاريخ تشاد، وذلك في إطار البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. ويأتي هذا المشروع بهدف توثيق تاريخ تشاد بصورة شاملة وموضوعية بما يجعله مرجعا للأجيال القادمة، كما تهدف العملية إلى المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مسار التنمية في البلاد. مراسم التنصيب بدأت بكلمة ترحيبية قدمها رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور ماجنداي مباي فلوران، الذي رحب خلالها بالحاضرين مؤكدا أهمية هذا المشروع العلمي والتاريخي في توثيق الذاكرة الوطنية وإبراز مختلف مراحل تاريخ تشاد. في كلمته بهذه المناسبة أوضح رئيس اللجنة العلمية الوطنية الدكتور آمود دينغاماجي بأن اللجنة أنشئت بموجب مرسوم صادر في 20 يونيو عام 2025، وتضم 22 خبيرا من مختلف التخصصات العلمية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة من الباحثين والأكاديميين ذوي الكفاءة ممن أثبتوا جدارتهم في مجالات تخصصهم من خلال ما قدموه من منشورات وأبحاث، إلى جانب سنوات طويلة من الخبرة في مجال التدريس والبحث العلمي. وأكد الدكتور دينغاماجي بأن مشروع إعادة كتابة تاريخ تشاد ليس وليد اليوم، بل يمثل حلما قديما ظل يراود الكثير من الباحثين والمهتمين بالتاريخ الوطني قبل أن يتحول اليوم إلى مشروع واقعي تتولى اللجنة مسؤولية تنفيذه وفق منهج علمي وموضوعي. هذا وبتنصيب هذه اللجنة تخطو تشاد خطوة جديدة نحو حفظ ذاكرتها التاريخية، باعتبار أن معرفة الماضي وتوثيقه تشكلان أساسا مهما لبناء المستقبل وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتنمية.
1: هذا وعقب التنصيب تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبت نابيني، فنستمر جزء من حديثه بترجمة عبد الله هارون آدم.
7: إن إعادة كتابة تاريخ تشاد تعني قبل كل شيء التذكير بالمكان المركزي والدور المحوري الذي لعبته الأراضي التشادية خلال عصور ما قبل التاريخ، باعتبارها مهدا للإنسانية ومركزا لانطلاق وانتشار شعوب إفريقيا السوداء. وإعادة كتابة تاريخ تشاد تعني أيضا تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني الذي خلفه لنا أجدادنا، ومن خلال الرسوم والنقوش الصخرية والمقابر التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في الصحراء وحضارة الساو، ولا سيما الممالك القديمة، فضلا عن اكتشاف توماي وغيرها، كما تعني تفكيك أسطورة ما سمي بالمهمة الحضارية من خلال تسليط الضوء على معاناة أولئك الذين تعرضوا بالأمس للقمأ والسحق والاستغلال. وهي تعني كذلك إعادة الاعتبار إلى أبطالنا التاريخيين الذين تعرضوا في الماضي للتشهير والانتقاص والتهميش، وفي الوقت الذي تستيقظ فيه الشعوب الإفريقية وتسعى إلى كسر كسر آلية الهيمنة والاستغلال الموروث عن الاستعمار، تبدو هذه الخطوة أداة مهمة لتعكيد هويتنا الثقافية وترسيخ سيادتنا الوطنية. فالشعب الحر والسيد لا يسمح للآخرين بأن يكتبوا تاريخه نيابة عنه أو أن يحددوا مصيره بدلا منه. ومن هذا المنطلق فإن مراسم اليوم تبدو بمثابة رمز لنهضة جديدة لبلادنا.
1: ترأس يوم أمس الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة شريف ألتشيغالما، ترأس بالمتحف الوطني مناسبة اختتام أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسطات من أجل السلام الدائم بالبلاد. عز علي علومة.
8: خلص المشاركات في أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في كات بمطالب وتوصيات موجهة للتحالف والحكومة، منها للتحالف تسريع تنفيذ الإجراءات للتغطية الفعالة للشبكات الاجتماعية في كافة أنحاء الأراضي الوطنية، تطبيق النصوص الأساسية واللوائح الداخلية، تقوية كفاءات أعضاء التحالف في مجال الوساطة، تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمات، وإلى الحكومة تسهيل وتوسيع دائرة التحالف في مختلف الأراضي التشادية، مشاركة التحالف في مبادرات الوساطة ودعم التحالف بالموارد المالية اللازمة، الاهتمام بدور المرأة في الوساطة لتشجيع دعم مبادرات السلام، احترام مخرجات الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات. في كلمتها رئيسة جمعية تحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد أشتي جبرينسي قالت إن المرأة التشادية تعمل على تعزيز مشاركتها في مبادرات السلام في بلد توماي، كما طلبت من النساء الوسيطات المساهمة الفعالة وتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة. في خطابه الختامي، الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف ألتشيغالما أوضح بأن السلام الذي تسعى إليه جاد لن يتم إلا بمشاركة النساء والرجال القادرين على تحويل الحوار إلى عمل والمصالحة إلى واقع، لأن هدفنا هو جعل السلام حقيقة وليس مجرد طموح. كما أشاد الأمين العام لوزارة المرأة شريف ألتشيغالما بجهود المشاركات.
9: يومين لا خدمت ما شاء الله أسجينا في الجلتة سيمينار ريكومنداسيون على كوما ريزوليسيون دونك اني ناخذ معنا هذا الكلام ده نودو جدا وسيمينار كي افير ما عندها ثمن اني ما ننسوكم ونحضر مساواة ان شاء الله، لكن من هنا مربط ده خلاص انتم ميدياتريس مش الاول سويت خدمه معنا كده ايفو كونتيني.
8: للتذكير فان الجمعيه العامه لتحالف النساء الوسيطات من اجل السلام الدائم في تشاد تعتبر الاولى من نوعها منذ تأسيس الجمعية قبل 5 سنوات.
1: أطلق يوم أمس المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غرومتي غومتي إلي أعمال الورشة المخصصة للبرنامج الوطني لنزع الأسلحة والتسريح وإعادة الإدماج، وذلك بحضور العديد من السلطات الإدارية والأسكرية بالمنطقة. تقرير عباس بكر مصطفى والتفاصيل من مدينة مجرس.
10: رؤية جديدة تعرض خلال هذه الورشة، ويتمكن المشاركون من الاطلاع على الأرض حول إنجاح عملية نزع السلاح وتسريح وإعادة الإدماج وبناء جذور الثقة والتماسك الاجتماعي بولاية إنيدي الشرق. ويقدم الخبراء عرضا مفصلا لاستمرارية وتحقيق هذا المفهوم مع نشر السياسة الوطنية بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وقد بين رئيس البعثة آدم علي مناني تمثل الرسالة الوطنية خطوة هامة في ترسيخ السلام وتنفيذ الالتزامات التي تجسد طموحا يتجاوز مجرد نزع السلاح، كما تتيح هذه الورشة إمكانية معالجة أسباب العنف وعواقبه مع تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.
11: الديزارمام ده يجب بالطريقة دي، الديموبيليزاسيون ده يجب بالطريقة دي، والرينسيرسيون كله يجب بالطريقة دي. الكلام ده نرشده ناس الحاكمين لنا، البريفي السوبريفي هم دول ده لابد الكلام ده يعرفوا، الشيخ عن القبيلة الشيخ دي كارتير دول كل المفروض دوم الحق يعرفوا الشيء ده. انا دي استرا بيجيب لها شنو بخصياته.

0: قال يجسد حضور القوى الحية الرؤية السامية للمشير محمد إدريس دبيت نور رئيس الجمهورية في خطواته الحاسمة في عملية بناء السلام. وقد وضعت لجنة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج من أجل الثقة بالسياسة الوطنية بشأن نزع السلاح. كما تابع الحضور الأهداف وكيفية تنفيذ هذا البرنامج مع أخذ مقترحاتهم وآرائهم البناعة بعين الاعتبار. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: المواطنة كلمة نسمعها تتداول في الأوساط المجتمعية لكن مضمونها عميق. نقف حول هذا الموضوع مع أم الحسن ذهب.
2: تبدأ المواطنة بالحقوق الأساسية مثل الحق في التصويت وحرية التعبير والحق في المشاركة في النقاش العام والحق في الترشح للانتخابات وفقا للقوانين المعمول بها في كل بلد. وهذه الحقوق ليست امتيازات بسيطة، فهي وسائل تمكن الشعب من مراقبة أداء مسؤوليه والتأثير في القرارات التي تهم المجتمع. لكن الديمقراطية لا يمكن أن تنجح بمواطنين يطالبون بحقوقهم فقط، فكل حق يقابله واجب ومسؤولية، ومن ذلك احترام القانون ودفع الضرائب وحماية الممتلكات العامة واحترام آراء الآخرين والمشاركة قدر الإمكان في حياة المجتمع. فالمواطن الحقيقي لا يستيقظ فقط يوم الانتخابات، إنما يهتم بإدارة شؤون مدينته وبلده ويطرح الأسئلة ويطالب المسؤولين بتقديم الحساب ويرفض الفساد والظلم والإقصاء. كما أنه لا ينظر إلى الدولة باعتبارها ملكا شخصيا للحكام ولا إلى المال العام باعتباره غنيمة مخصصة لفئة قليلة. وتظهر المواطنة أيضا في سلوكياتنا اليومية مثل عدم رمي النفايات في الشوارع واحترام الدور وحماية المدارس والمراكز الصحية والدفاع عن الضعفاء ورفض خطابات الكراهية وتشجيع الحوار. فالسياسة لا تقتصر على القصور الرئاسية أو المجالس النيابية، بل تمارس أيضا في الأحياء والقرى والجمعيات والأسواق والأسر. وفي مجتمعاتنا ينبغي للمواطنة أن تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي، فاختلافاتنا في الأصل أو الدين أو العرق أو المنطقة أو الرأي يجب ألا تتحول إلى جدران تفصل بيننا، إنما ينبغي أن تجمعنا مبادئ مشتركة أهمها المساواة أمام القانون والسعي إلى تحقيق المصلحة العامة. وتفترض المواطنة أن يعترف بكل شخص عضوا كامل الحقوق في المجتمع الوطني، لكن علينا أيضا أن نكون واقعيين، فلا يمكن مطالبة المواطنين بتحمل المسؤولية في الوقت الذي يحرمون فيه من المعلومات أو العدالة أو فرص المشاركة الحقيقية. فالمواطنة تحتاج إلى مؤسسات موثوقة وانتخابات نزيهة وشفافة وصحافة حرة وقضاء مستقل ومسؤولين يتقبلون النقد.
1: رياضيا نختتم بخسارة الأخبار المتعلقة بخسارة المنتخب الوطني لكرة السلة لدون 18 ببطولة أفرو باسكت التي تجرى بساحل العاج بالتحديد من مدينة تريشفيل، حيث خسر يوم أمس أبطال ساو أمام الجار الكاميرون ب 77 مقابل 49 نقطة، مما يجعل مباراة اليوم هي مباراة لتحديد المركز الخامس والسادس في البطولة، ويلعب المنتخب الوطني أمام المنتخب المصري للمرة الثانية عقب فوزه في المباراة الأخيرة أمام المنتخب المصري وتأهل بدوره إلى دور الربع النهائي. واليوم المباراة التي ستعد الأخيرة للمنتخب في هذه البطولة بعد خسارته وخروجه من الدور الربع النهائي يوم أمس. إلى العناوين: رئيس الجمهورية وقف رسميا على مرسومي العفو المتعلقة بقضايا الحق العام، ووصف الجمهورية يشيد بالخطوة وأصفا إياها بالمهمة في مسار السلام بالبلاد. رئيس الوزراء يستقبل وفدا مكون من مؤسسة جيتس وأليكو دانغوتي واقع التطعيم بالبلاد وتعزيز التعاون، أبرز مخرجات اللقاء. النشر نفذها لكم فنيا توب سادي كاركنا فضيل، في التحرير أحمد خميس جمعة، في الإشراف العام والإخراج يوسف محمد دين، تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين. أسرة التحرير بالإذاعة الوطنية تتمنى لكم أمسية سعيدة، كما تدعوكم جميعا إلى طرق بوابتنا الإلكترونية onama.td أو عبر صفحتنا بالفيسبوك onama.chat للمزيد من الأخبار والبرامج. إلى جديد الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن تأثير المسلسلات التلفزيونية على الأطفال. يلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الكثير للمسلسلات التلفزيونية في كثير من البيوت، مما جعل الأطفال يتعرضون لهذه المسلسلات بشكل يومي، الأمر الذي يتطلب من الأسر الاهتمام بمراقبة أبنائها لنوعية المسلسلات التي يشاهدها الأطفال. ويؤكد الأطفال من جانبهم بمشاهدة المسلسلات بصورة كبيرة.
1: كل يوم قاعد تشوف ولا
2: بارفو بس كان غير لسانه في زون غير ما كان شيف
3: انا نريد نشوف ام بي سي 2 ام بي سي اكشن كل يوم ما كان شفت انا غير ما كان شفت انا غير غران نجري كامله نجي نشوف قبل انا دوازون نريد نشوف
4: يعني شيف فيلم سيري كانال بلس في ديزني شانل بارفو
5: نريد ام بي سي 3 كارتوني تراك وزالون مش اسم فاندرجي سامدي ودمش انا دوازون نريد نشوف
6: نشيب أي خمام كثير مين في الخمام ونفسه كثير مين برادي أدور كله ده نشيب خمام كثير مرة واي حد وزعتها
7: زيارة واق MBC بلوي MBC 3 كله غنشيب يوم أرقر أرى ما غنشيب غنوقف
8: أنا غنشيب MBC 3 دي جدول وآخر هذا أفريق
9: MBC 3 غنشيب بنتين
10: فين بارادواس مش داوس بيسيف دول نبغى نشيف وكيد أنا غرّا كان ثم مرة غني قوم نمشي نجيل كان كمان نغرّا كمان نقول نشيف
11: وأنا سفيفي نا اليوم فوقت تعليم هذا ما درس كتير
0: مسلسلات ما قاعد تشيل
11: ما قاعد خلونا نشوف إلا نشوف وأنا سفيفي شو عن تعليمات أنا المدرسة
12: أنا نجيدا وأنا سفيفي تبي كان شوف في بيننا كتير تبي يعني قد دارينا ولا زيارون ولا شيء اللي وأنا سفيفي.
0: كما التقت الإذاعة الوطنية الجادية بعدد من الأسر لمعرفة مدى اهتمامها بمراقبة الأطفال في هذا الجانب.
13: شكرا جزيلا لسؤالك، السؤال هو مهم مهم جدا لتربية الأطفال ولمستواهم الدراسي. فعلا أنا الشاشات ما مفتوحة يوم الدراسة، مسدودة مقلوقة تاتا، حتى في نفسي أنا ما مدشي مسموح لهم بالسبت بالمساء والأحد فجر بخير دماء في الإجازة، كأنهم إجازة صغيرة وكبيرة صح، ده نفتح لهم كلها في قناة معينة ما هي قناة.
0: يعني بعض القنوات مثلا ما بتناسب الأطفال، هل تسوي مثلا رقم سر عشان ما برقوا ولا كده؟
13: ده أول بشيء أنا في البيت ما عندي القناة دي، أنا قناتي قناة عامة نشوف نسمع بها الأخبار. الواحد المسموح ولحد أنا سويت الأبونمون هو لليب الكورة فقط، وهو الموضوع مهم وحساس. الجيل كم ما سعينا له كويس حابدي، والقنوات هو من الأساس التدير الجال. حاليا عنينا كأبهات أمهات الوقت كم بسأل في مستوى واحد معناتها ماديا اللي بوصف لجيرانه واللي أولاده بقول أنا معناتها مشيت اشتريت معناتها شاشة بالفرنسي معناتها نيفو سوسيال إليفي، معناتها عنين عندنا الأطفال يشوفوا أي لا لا لا خطأ مرة واحد. الأولاد كن ما وجهناهم كويس، خلينا تربيتهم بطريقة القنوات هو ده دلينهم للأطفال، وكن دلينا الأطفال مستقبلنا مدي دلوا سي عامل حسابكم.
14: كان أنا قاعدة في البيت ده نخطة لهم شان هنا يالدوغاك مش لتورة جنة ولا تيجي ولا مانجا في قناة دولنا.
0: مرة دي يالدوغاك دي بيشوفوا كثير زي أفلام وزي ألوان وكي انت رايح هناك شنو؟
14: والله رأيي ده شغل ما عادل، عشان نورمال ما ده يالدوغاك ده ما بشوفوا شان هنا ناس كبارات مش زي ألوان ده كثير كيندهم أفلام هنا هو بارفوا أفلام هنا دواس وشنو وده صغير كان قبل بشيفة ده ما بنتي تربية عادل. بعدين بقول شغل ده لشغل قبل بشيفة في التالي ده بقول ده بس هو وخلاص بمشي بسي. دونك أنا نوصي أخواتي كان أنتوا قد تشوفوا زي ألوان ده يالكو خلوا ما يقودوا جنبكم، يال ده خطرهم شان آخر خط لهم تالي آخر طرفوه منكو وأنتوا أقودوا شوفوا شن هناكو بس كده سينو عنده بقوم بعدب معدي
15: مثل شن دول دقيت سو قط ولا كي جات تخلوك بس ليه
14: حسا كنال ده كتير كإنه قط بارونتال نام تقدر تيس قط أنا جنرال ما بلد تالي وكل مش حسا المملة تابلت مش تابلت كنام قط تنتلي إيال ده تقدر تجلس لهم قط ما يأكسيدي في شغل آخر اللي يقودوا اللي يقودوا يشوفوا جو هقوم بس أبي عندهم أبليكيشن واحد كي كله أنا يوم ما في كونفرنس ميت زور واجب هدي ده قال هو عنده أبليكيشن واحد حسا مش التليفون أنا صغيرة ده خطأ أبليكيشن واحد كان هو قاعد في خدمة كله بشيف الشغل الصغيرة جاب بشيف في تليفونه إسكي جاب بشيف خمام هنا إيه هالدوا ولا إسكي جاب بشيف خمام هذا الناس كبار وكذا يقدر يكنترولي
15: كونسي أنا كشنو
14: كونسي هجدا الأمهات والأبهات خلي كلهم كي يفكروا في خمام هنا ريزو سوسيو وخمام التلي ما يخلو إيالهم يمشوا يشوفوا شغل ما قدروم خلي صغيرة يكنترولي عديله إسكي إديكاسيون هنا صغيرة ده سي تريز إمبورتون
16: والله هو تلفزيون هو يالا توقاك ده هو ما كويس أي وكيل بس أخير بس يقعد بس في تلفزيون بس مدة النهار ولا مدة الليل ده ما عديل ممكن أخير يشوف التلفزيون لكن بعد من القنوات معينة مش كان أخير ده قنوات أنا الألعاب ولا أنا الأخاني أنا أشيد دول ممكن ده بيشوفه لكن كله في فترة كان خلاص الميم مشى الدراسة وجاء أنجم مشيها وكي ممكن يشوف عشان ده كله يساعد كي الميم يقع مش الوزير لكن يشوفه مش كل قطان بس ما زيادة خلاص بيقبل بطني راجي وينوم بدري عشان بقوم وفي بعد من الرسوم اللي انتو في المجتمع ده نشوفوا الأم الأبو كل يقول يشوف مسلسلات والمسلسلات ده ومرات ده لو صغيرة صغيرة ده وما مستوى حقه كلامات ده البهجوه فيه للبسورة وما مستوى حقه ممكن يلا تفتشرهم تيلي وهيرهم بقولوا هناك خاناتهم كل الميم زي ما قلت مؤينة يشوفوا فوق وانتو الكبار كل تشوف كان جلوه كل الميم تتطردو وحقه رقلوا ما يقول ده طول الليل يشوف ما في شاف شيء ده هلا تصدوه هلينو
15: وصيتك شنو لبعض الناس على مثل الليل ايال ده بخلوهم بس بيشيفوا اي تيلي وما بيسووا قط كل الليل تيلي المعدل
16: وصيتي لهم ده خلي الميم الليل ده ما يخلوهم يأخروا يشوفوا تيلي تلفزيون ده يأخروا فوق ده ما أديل لهم كامل كامل معدل ما ليلقوا الصحافات المعدلة الهدارات المعدلة دونكو ما أديل مرة واحد دونكو سخير ده يراقبوا ويشيف سوما ليه مؤين بس مشل وبالمؤين ده كله ما يأخروا فوق شاف شيء ده خلاص يسدوه ويمشي يسير شغل الآخر يرقد يذاكر ده مسألة
17: نعم بكل تأكيد أراقبهم في الكثير من القنوات في كثير من المسلسلات في كثير أشياء نمنعوها منها في التلفاز مثل المسلسلات التركية الأفلام التركية يعني في غزو المسلسلات التركية الحب الممنوع سنوات ضياع تفاح ممنوع معارف والمسلسلات الهندية نفس الشيء ده بالنسبة للأطفال
15: هل إيالك في البيت مثلا مسموح يشوف القنوات دي في كل الزمن ولا عندكم أوقات الدراسة تمنعهم
17: لا لا لا طبعا في أوقات الدراسة يمكن هالي ساعة ساعة ونص يوميا وعندنا في يوم الأحد من 3 ساعات إلى 4 ساعات مثلا تقول في وقت الظهيرة في الوقت نفسه بالنسبة في قنوات طبعا الكنال بليس ممنوع في المنزل لأن أول شيء ثقافتهم ما بتتماشى مع ثقافتنا ولا عاداتنا ولا أي شيء من الأشياء دي وبالنسبة للمسلسلات الهندية طبعا ممنوعة للأطفال مثل ما قلنا لك من قبل والكنال بليس ويمكن للأطفال إن هم يستخدموا في قنوات خاصة بالأطفال مثل طيور الجنة إم بي سي 3 بيستون يعني في قنوات كثيرة يمكن هاي يشوفها الأطفال
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية التشادية للتعرف عن كثب رؤية التربويين حول التأثيرات التي تخلفها المسلسلات التلفزيونية على الأطفال وسلوكهم فقد التقينا بالسيد رجاء زكريا ناظر بثانوية الملك فيصل باعتبارها من الشخصيات التي تعمل في مجال التربية والتعليم
18: طيب الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا الكريم طيب المسلسلات بأنواعها سواء كانت أجنبية أو المسلسلات الهندية أو المسلسلات العربية عندها تأثيرها كبير واضح في المجتمع مثلا الطفل هو بدور ليه مراقب من الأم والأبو إذا أمه وأبو خلوا ليه التالي ده وهو بس بيشوف أي شيء بنطبع ليه كل الأشياء دي وبيشيله وبيجي بيطبقه ولا بعرف الحسن منه ولا بعرف السيء منه لكن إذا كانت في رغابة الطفل ما بيشيل ليه عادات سيئة حسن مثلا أنا في حلتي دي شفت عادة سيئة جدا جدا ونبهت للأمهات. عندنا أطفال كانوا أظنهم بيشاهدوا لهم في مسلسلات هندية، يعني هم ناس المسلسلات الهندية عندهم حاجة عقيدة دارين يغرسوها، والعقيدة دي تصل عبر المسلسل. عندهم التكتك اللي بخطوا في راسهم ده، هو ده أصلا اتجاه ديني حقهم هم. كان نقطة واحدة هم بعبدوا شيء واحد، كان نقطتين هم دي كمان ديانتهم البوذية دي مختلفة. فالبنات بيقوموا شنو بيشيلوا الفحم ده بيسووا لهم علامة هنا في جبهتهم ده، ما خلاص شالوا الدين حق الناس الآخرين. وثانيا النار دي، أنا شفت لي طفلة لمت العيال ووجدت لها نار وربطت طرحتها مع طرحة أخوتها وقاعدين بلفوا النار دي. شوف دي ما دين اعتقدوا خلاص ده زي ما دينهم، إحنا كل هنا يمارسوا يشلوا لنا عادات تغير أفكار ما كويسة. ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمهات يعني انتبهوا للرعاية الله سبحانه وتعالى عدى عليهم، لأن الطفل ده مسؤولية عن أمه، والله سبحانه وتعالى كلفها تراعي طفلها ده وتشوفه كيف معاملاته، شنو معاملته مع أخوانه في البيت، شنو حتى في المسلسل السلسلات دي بيبسوا يعني الأشياء ما أخلاقية. تلقى واحد بعانق لي امرأة، الطفل بيقول الشيء ده عادي ممكن يقبل عانق أخطأ. يعني شوف الموروث ده يعني موروث سيء، وهنا في بلدنا عندنا عادات سمحة، الأمهات خليه لفتوا يعلموا عيالهم العادات السمحة العادات الطيبة عشان بعدين ينفعوا نفسهم وينفعوا المجتمع.
0: هل تلاحظوا في ميدان التعليم إنه مشاهدتهم للمسلسلات ده تؤثر في مستوى تعليمه؟
18: أكيد، حتى التحصيل الدراسي تدنى في الفترات الأخيرة دي، لأنه كل البنات إذا رجعوا من البيوت ما بيذاكروا، بفتح المسلسلات بيشاهدوا كل الوقت، المسلسلة دي جات دي فاتت دي جات، خلاص وين وقت للمذاكرة؟ والطالبة لما تجينا هنا هي مالي سبع اعتبارها طفلة، ما دخلت الجامعة دي من عمر 7 سنوات لغاية 15-16، ده ما طفلة ما عنده انتباه لدروسها، معناته ده المرحلة بتاعت انه الانسان مخه ده بيشيل بقبل اي شيء. اذا تركوا المسلسلات وفتحوا لنا الشيء اللي بدرسهم لهم في المدارس، سواء كان تربية اسلامية او لغة عربية او كيمياء فيزياء، بيكونوا شاطرين فيها ومبرزين في درجاتهم. أما الرشة هنولي بمسلسلات، حتى نحن لاحظنا في البنات حتى اللغة حقتهم بقت لغة المسلسلات، هيك بديك شوف لك كلام ده ما كلامنا، نحن ما عندنا إحنا علاقة بهيك، والكلام اللي بقوله ده وشلونك وشنو ده ما جانا غزو من المسلسلات. نزل الله سبحانه وتعالى يعني البنات كله خليه ينتبهوا، لأنهم الناس عندهم هدف يدوروا يخرجوا المجتمع ده يكون شنو مجتمع سلبي لا ينفع نفسه لا ينفع الآخرين.
0: الأخيرة التوجهة للأمهات وكذلك الأسر في مجال
18: والله، أنا أخواتي الأمهات نوصيهم يعني انتبهوا لأبنائهم، هذيل ربنا سبحانه وتعالى بيسألهم منهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا البد فسدت الفساد ده ما برجعه للأب برجعه للأم، وإذا الولد فسد أيضا الفساد يرجع إلى أبوه. فإذا الأم خلي تقرب لأبنائها تقاربهم من جنبها تشوفهم شنو مشكلتهم، حتى الأولاد من خلال بيشاهدوا الأفلام الموكو ويس العنف بقوا شنو يشيل الواحد المصارعة وشنو يجي يصارع مع الآخرين، فواحد بلز أخوه بكسرة ده ما عنف. قالي الأمهات ينتبهوا لأبنائهم ويعلمهم العادات حقتنا السمحة، البنية من بدري تعرف كيف تسيل دعيتها، الولد كيف يعرف يمشي المسيج. المهم نزل الله سبحانه وتعالى أي إنسان الله أنت أبناء اللي ينتبه لتربيتهم، ودي مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا جزيلا.
18: شكرا لكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدركم في تقديم الخير وإنقاذ الأبناء من الحس الشيء الحادث ده، شوف العنف وشوف المخدرات. نزل الله سبحانه وتعالى تكون يعني برامجكم برامج حية، ويوم إن شاء الله الخير والسلام في بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع تأثير المسلسلات التلفزيونية للأطفال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل شيك الفريد، وفي الإخراج عبد الله يطوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات برنامج عن أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج عن الإزاءة الوطنية الجادية.
1: أعزائي المستمعين الكرام، أنا راديو تشات قيلت آفي برنامجكم الحقوق والواجبات. مثل ما وعدناكم في الأسبوع الفات، نواصل البرنامج مع المدير العام في وزارة الشؤون العقارية والملكية علي عبد الله إبراهيم. الأسبوع الفات هجينا في شنو الحقوق والواجبات عن المواطن، خاصة في مجال هنا في كيف يملك أو يعني يكون عنده تراب أو تيران. واليوم كمان نحجو في المناطق الريفية، المدير العام يقدر يقدم لنا توضيحات للمستمعين اللي قاعدين في الريف كيف الإنسان يقدر يمتلك تراب ريفي يقدر يبني فوقه زي ما يقول يعني بكان هنا زراعة أو حديقة جنينة أو أشياء أخرى كثيرة. لكن خليكم مع المدير العام السيد، نقول لك السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر الإذاعة بإهماتها في البرامج اللي بتقدمها للمواطنين عشان يفهموا حقوقهم وواجباتهم في مشاكل العقارية والملكية. موضوعنا اليوم بيتكلم عن مثل ما الناس بيقولوا الرورال، الأراضي الريفية، الناس بزروا فوقها جاردين دول ساهليا موجود في خارج انجمينا. مشاكل الرورال ده قاعد كل الناس بواجهه. دارين اليوم نتكلم كيف الإنسان بوصل لتيران للأراضي الريفي، يعني تيران رورال. أولا قبل ما ندخل في الموضوع، ندول تعرفوا أن أي حلة كبيرة عندها بقولوا مساحة مدنية. المساحة المدنية ده من حد آخر بيت في المدينة. الحكومة دائما بتقطع أراضي مثل 7 كيلومتر 5 كيلومتر. البكان ده داخل في مساحة المدينة، ومساحة المدينة ده داخل فوقك ممنوع لأي مواطن يجي يزرع فوقه ولا يجي يطلب من الحكومة يسوله أوراق عن الرورال. حسا حاليا للأسف ده شغل جاري. الناس بيجوا في لب مساحة المدينة، ناس بيطالبوا بالرورال وبيقعدوا بيسووا أوراق عن الرورال. كيف زول بلقى مساحة ريفية؟ أولا يؤكد الزول البدور بفتش أراضي يزرع فوقها ولا يعمل فوقها أي بيسي فوقها ماشية ولا كيه، يملك برا من المساحة مساحة المدينة. كليجي بكان إما يطلب من ناس شوف دي فيلاج المساحة دي موجودة في أراضي يطلب منها ولا يبيع منها. وقت بقى يسوي معايا مكاتب، أنت عليها يسوي مكاتب، أنا عيطة بقى منا يسوي مكاتب أنا بيه. وبعد مدى فوق شوف دي فيلاج يقدموا للوان، يعني شوف دي كانتون. الشيف دي كانتون بشيفة الأراضي دي إذا كان ما عنده زول كمعارض لا ما في فيلا حق الزول الدالة ولا الباعة منها ده، إذا كان كونتستاسيو ما في برسولو لسوبريفي. السوبريفي بشيفة إذا كان في مشكلة ما في والبكان صالح إفكتيف ما لزراعة، مثلا زول بدور الطالب ده بدور يزرع فوقها ولا صالي للمواشي زول بدور بربي فوق بهايم ولا صالي ليهود فوق أي خدمة من الخدمات. أنا ريفي ده يسولو المكتوب ده وبس، والسوبريفي بيشيل أريتي رورال. أريتي ده بقول له أريتي دي لوكاسيون، بأجل بس للطالب ده، بأجل له الأراضي ده، حكومة بأجل له عشان يمشي يجرب فوق المشروع ده. بعد الأريتي مرك، أريتي الرورال ده بعد مرك من السوبريفكتور بطلع للبريفي، البريفي بمرق الأريتي ده، والزول إذا كان بدورة يكونتيني تو يبدا يزرع شجرة يدخل لي تيو بومبي يسي لي فراج تريب شجرة يسقي فوقها يبني لي بيت هنا سكن في البكان ده يخدم، وأممتا يتابع أوراقها في الكاداستر. ناس الكاداستر بيشوفوا الأريتي الرورال ده، بمشوا بيشوفوا المساحة دي قدرها كم، القانون بيقول أي مواطن عنده حق يلقى مساحة 5 هكتار بيزرع فوقها ولا يسيف فوقها أمال الهبيدورة. أما زيادة من ده إلا الوزير ما السوبريفي، لكن إلا الوزير يدي يقدم الأوراق دي، يرفع الأوراق دي في كونسي دي مينيستر عشان ينتو. إذا من 10 هكتار ما ممكن إلا بريزدان دي لاريبوليك يشيل ديكري حتى ينتو ليزول لا سماح يقدر يسيب مشروع هذا. دي واجب الناس يعرفوه ويتابعوها. بعد الكاداستر سوى البلان عن الأراضي وجاء اتوديه للدوسيه برسل في الدومين، الدومين بمشي بأنريجستري للأريتي لولال وبدوك في الأريتي ذاته كذا شروط موجودة. من ضمن الشروط يقول لك واجب كل سنة تدفع ضرائب عن الحكومة في دومين. إذا كان سنة واحد خالفت ما كفيتها أنت خالفت شروط الحكومة مرتك بها. في ال5 سنوات اللي أنت تكفي كل سنة ضرائب دي واجب التحصيل اللي تقدر تسي الزراعة اللي تقدر تسيها في البكان ده لازم تكون بتنشاف. يعني كن شدر ترابته كلها قدر 5 سنة بنورمال ما بقى شدر، البنى البنيته كلها بقى بنى بنشاف. بعد ده بعد 5 سنوات وكملت المشروع ده الدائر التسعي ده كن تم مشروع السويت ده تم هنا من 5 مليون وفوق من دومين برسلوا كوميسيون مكلفة من بريفكتور من دومين من كاداستر بتمشي تشيف البكان ده وتقيم المشروع اللي انت قميت به. إذا كان فعلا تم من 5 مليون وفوق بسو بروسي فيربال بكتبوه بجوبوا لمدير عن الدومين، والمدير عن الدومين بروسي فيربال إذا كان مطابق للشروط الموجودة في الأريتي أنا إيجار ده بيسي لك أريتي آخر من دومين بيسو أريتي ديفينيتيف ده خلاص بقى ملكك مثل أريتي أنا غري أغري ده. الأريتي ديفينيتيف وكد لقيتها عندك حقية ما دامت قيمتك كل معروف بتقدم في مكان الكونسيرفاتور، الكونسيرفاتور يسجل لك في السجل أن الحكومة المنطقة ولا المدينة وصلت في الرلال كلها بكانك دزول بقدر بالمسا ما في. أما اليوم الأسف نشوفه عايشين في مسألة الرلال ده الواحد بيسيلي أريتي أنا لوكاسيون الهلة بكان كنشافة قرب الدبجي في الهلة بيسيلي أريتي أنا لوكاسيون عشان برجع الهلة توصل من وصلتها بقول أنا عندي أريتي رولال عندي أريتي رولال. إذا كان ما عملت فوق أي شيء ما هقب ده أنت مؤجلة مثل البيت أنت أجرته وسيد البيت كن يوم قال لك يلا قوم أمشي ما بتقوم تفوت. وكن بوضوه المسألة ده للمواطنين ما بخصده بال أريتي رولال ده إذا كان ما عملت فوق شيء مثل أجرته بيت سيد البيت أي وقت بدورة بقول لك يلا عمله من بيتي ما عندك حق تقول لي أنا قاعد فوقها. أنت ليه عشان يبقى حقك ده الشروط دي لازم توفرها، تدخل شدر تزرع يا توانك يدل على أن أنت عندك نية تدور تساهم في تسي مزارع ولا تسي تربي بحايم عشان البلد يستفيد منه. في ده بنتوك أريد الليلة. ما بنتوك أريد عشان تقرب أراضي مساحة أراضية وتقربها تقعد فوقها عشان الهلة كنجا أنا نقدر نتشكمها. ما حقك ما تتعب تتشكمها كن حكومة شاء الله لا تقول حكومة زلماني كن تدور حكومة ما يظلم ده أريتي لولا الوقت اللي كنت ده انفستير فوقها سي مشروعك أخدمة سيئاتو حقا كن تدور تسي جردين سي جردين عنك كن تدور تسي تربي فوقها بهاي مربي لخايد ما القيمة كي الزول في 5 سنوات ده يطمئن كأن شغلك ده زيادة من 5 مليون يسولك أوراقك بالكامل وتشيلها وحكومة يستفيد منك وانت كله تستفيد من حقك. أما عشان بيجي لنا هسا مشكلة الناس سووا فوضى وقاعد بيسووا بيجي فرصة للناس بيتشكموا الأراضي بدوا بيستفيدوا من الأراضي بيسووا تلقى هنا يقطوا أراضي عشوائية ويسووا لها أوراق ويقولوا دي أراضينا زول كن جاي ها أنا عندي أراضي لولا القسم من بكان ده أنا أقول الأراضي كما سويت فوقها بعد المشاريع دي ما هندك في دني دولة المواطنين كلها يعرفوا الواحد كان بدور بيصير كليجي له أراضي لولا في مساحة من أراضي نشات خلي مشروع ده ينفذها كنفذها مشروع زول بقدر بيسل من إيدينا ما في زول عنده حق بقدر بيجي بتاعت الفوق ما في أما إذا كان سويت رولال كبس وقايد الهلة وصلت جو بيشولو الحكومة شافت على دي يابسة نورمال تقسم للمواطنين اللي بيدوروا انت تقول انا سويت على رك انت شغلك ايجار بس ما عندك حق تقدر تجبر الحكومه تكس من حقيتها في دا انا نناشد المواطنين يحاولوا بقدر امكانهم يعرفوا القوانين دي وان شاء الله اننا نسهل القوانين الموجوده اي واحد ننتو نترجموها بالعربي عشان اي واحد يلقاه يستفيد منها ويعرفه حق شنو واجباته شنو والمواطنين يكونوا على بصيرة في كل تحركاتهم بما يخص مشاكل هنا الأراضي إن شاء الله.
1: أعزائي المستمعين الكرام، هنا راديو تشات برنامج الحقوق والواجبات. مثل ما سمعتوا الضيف عن البرنامج المدير العام علي عبد الله إبراهيم، وقدم لكم معلومات وقدم لكم كمان يعني فكر كثير خاصة في الأراضي الريفية كيف النادم يقدر يمتلكها والأوراق البسلة حتى يعني يطبق شروطها للحكومة ويبقى التراب ده كمان حقه هو حلالة. نشكركم كثير، إن شاء الله نلوم معكم في الأسبوع الجاي. قدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود، ونقول لكم مع السلامة.
0: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع

0: مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
1: العنات
0: رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العنات رجالة العنات رجالة على يولمي سي دول رجالة البلا ما بنقري دول رجالة
1: عجبك
0: العنات رجالة

فات كزغردي بدلنا كزغردي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزغردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذ دي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا أباكر ولا لي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالا كم من يالبنس الشيخ اللي قرقا والشيخ مردو لرجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي ندلرا مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي ندلرا علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نالبلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي ندلرا الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمان دا ولد الجد

0: مستوى سمعت الكرام في كل مكان نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم بالبلاغاتين اليوم ماشية. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقرأ لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم السيد طاهر عمر خميس قاعد في كارتية مشاقة سيكسيون 1 إلو 66 لو 12 فضل أحمد فاضل كارتية مشاقة سيكسيون 1 إلو 369 لو 21 راديو توكتاكيل عندما بكان في كارتية ساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 36 لو 7 زينب محمد أحمد عندها بكانت في كارتية الرنجاجي سيكسيون 3 إلو 8 لو 23 يونس علي عندها بكانت في كارتية سجيطي سيكسيون 2 إلو 42 لو 2 مكايلة حسن رمات عندها بكانت في كارتية أمتكون سيكسيون 2 إلو 46 لو 6 محمد إدريس كيندو عند بكان في كارتي أنغابو سكسيون 3 إلو 9 لو 25 إدريس إبراهيم عند بكان في كارتي أنغابو سكسيون 4 إلو 128 لو 12 سليمان أدوم عند بكان في كارتي أمسينيني سكسيون 1 إلو 13 لو 14 صالح محمد علي عند بكان في كارتيا أم سينين سكسيون 3 إلو 135 لو 23 حرمتا فيزاني كدلا عند بكان في كارتيا أم سينين سكسيون 3 إلو 170 لو 19 أ محمد أدود إبراهيم عند بكان في كارتيا دجال الكدو سكسيون 3 إلو 101 لو 8 حسين أبكر كارتية ديجيل الكدو سيكسيون 3 إلو 101 لو 8 هنا كمان في ناسين عندهم بكان في كارتية الرنجاجي سيكسيون 4 إلو 132 هم محمد إدريس قايد في لو 2 ومحمد إسماعيل محمد قايد في لو 4 هنا ناس خمسة قايدين في كارتية الرنجاجي سيكسيون 4 عفوا سكسيون 3 إلو 69 اللو بابدا من 13 لحد 22 محمد إدريس إسماعيل قايد في لو 13 14 15 و 16 مدام فاطمة نور يوسف قايد في لو 12 ولو 14 مدام حليم إدريس يعقوب قايد في لو 16 18 20 السيد محمود محمد قايد في لو 21 ولو 22 والسيد محمد أحمد صالح قايد في لو 15 ولو 17 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغنا الشكر ألقون جيتا خميس وبرما خميس بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت المرض وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أبوهم خميس جبهة وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة ألقوني جدة خميس وبرمة خميس بشكر كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت المرض وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أبوهم خميس جبهة وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة الإدارة الكومبلكس اسكولار بريفي بيلينغ مودرن حمودي ده في كارتيه دينجيسو بخبروا الأبهات عن الإيال بكون التسجيل ببدا يوم 17 شهر 8 الفوقنا ده وهم مكتب مفاتح من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 4 بعد العصر فلازم بجوا عشان بلقوا بكان ليالهم عشان البكانات محددة الإدارة عن كومبلكس إسكولار إليت مودرن في كارتيه فرشة تخبر أبهات الإيال بكون التسجيل عن الطلبة القدامى الجداد عن السنة الدراسية سنة 2026-2027 تبدأ يوم خميس يوم 20 شهر 8 وبواصلوا لحد يوم 30 من شهر 9 الجاي. هم مكتبه مفتوح كل يوم من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 12 إلا يوم السبت والأحد. وإنهم كمان السيت أنا A و B. الدخول الرسمي عن الدراسة يوم الخميس يوم 1 أكتوبر 2026 بالساعة 7:30 سوسو. الإتابليسماي إليت مودرن عندهم التربية الكويسة والمدربين أو المدرسين عندهم الكفاءة العالية في مجال التعليم. الديركتور جنرال هنا الدوان بخبر الببليك بكون السنة الأكاديمية 2026-2027 بسوء فوق كونكور بدوره واحد كنترولر وواحد أجان كونسنتراسيون يعني رجل عن التقييم. الكنترولر ده بكون عند باك شهادة أنا باك ديبلوم بكالوريا ولا المقيم كمان بكون عنده شهادة أنا بي بي سي بيف. الأوراق اللي بدورو تكتب واحد ديمان طلب للديركتور جنرال أنا الإيكول إنتر إتا أنا الدوان بسكوفير أنا الديجي جنرال أنا الدوان ومعايا اثنين فوتو واحد فيش أنا تمشو تشنو من الإدارة العامة إنت الدوان وايت فوتوكوبي انا كارت دانديتي اكت دي نيسانس ليغاليزي وايت سيرتيفيكا ميديكال عمره 3 شهور وايت كازي جوديسيير عمره 3 شهور وايت سيرتيفيكا ناسيونتي تشاديان وايت كارت دانديتي ناسيونال كمان ليغاليزي واوراق اخرى مهمه. الدبلوم كمان بكون ليغاليزي وايت كوبي انا اريتي انا انتغراسيون أو آخر أبانسمان إذا كان فونكسيونير. عشان تشارك في الكونكور ده لازم تكفوا قرص 2000 ريال والقرص ده بتان ما بقبلو. الكانيدا بكون عند الموين هنا 10/20 وكان تدوروا معلومات بالزيادة أو التاريخ البقدم فوق الدوسيه ده خددوا يوم 15 نوفمبر 2026 والكونكور ببقى يوم 21 نوفمبر 2026. تدوروا المعلومات بزيادة كمان تمشي لهم في الإدارة عن الدوان عشان تلقوا الفيش وتكتبوا فوق الشيء المطلوب من أجل الكونكور. وده بشيلوا بدوروا فوق واحد كنترولر مراقب وواحد كمان كونسلتاسيون يعني رجل عن التقييم عشان عن التقييم في الدوان. الساعة 7:13
1: بلنزل را شيخ لي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب بلنزل را القريم ينسن ولدتهم ضرب التراب بلنزل را البلامدنا را والجندة دلخل الدنيا ضرب التراب بلنزل را الرجال بياف المرجود ولا منسى ضرب التراب بلنزل را يا درب التراب اللي نزل را عجبك رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياطن ما جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دار نادى لخليل نجا سي درب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل.
2: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا، فلنصرني ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: تنسونا سماعة راديو كات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة بلتن العاصمة ولاية وادي فيرا نفس الساعة في راديو كات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل بكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميل تجاني سرمات. مساء الخير مستمعي راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار اليوم واحد ربيع الأول 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي نو مدى في مرسومين حين تلعفوا لبعض من السجناء المدنيين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علمي علينا قابل وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادي استقبل أمس رجال الأعمال من مؤسسة أليكو ومؤسسة جيتا. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيل العناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مدى في مرسومين البنت فوقيم الأفو للبعض من السجناء المدنيين. الزميل تجاني سرمات والتفاصيل.
0: رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو مضى في واحد مرسوم رئاسي عفو فوق 9 من رؤساء عن الأحزاب السياسية وأمناء عمين كان حكم لهم المحكمة بالسجن، لكن الأبقاء حقهم قدموا طلب فأنا عفو لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو عشان بخلوهم من السجن. الناس التسع عفوهم معاهم رئيس الوزراء القديم الدكتور سيكسي ماسرا اللي كان حكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة، وكمان في غرامات وبكفي قروش تقريبا 1 مليار فرنكا سيفا. الناس الشمال ملعفوا بلغوا حريتهم الكاملة، وده بعد الإجراءات القانونية والإدارية اللي تقوم فوق وزارة العدل وحقوق الإنسان. العفو الرئاسي معناته بوقفوا العقوبة الجنائية للناس المستفيدين من العفو، لكن ما بوقف الالتزامات المدنية، وده حسب القانون هنشات. وكلي المرسوم الثاني خفف فوق لعدد كبير من المساجين، وده حسب الموافقة عن سنة 2023، وده بخص كثير من المساجين في كل تراب هنبلدنا شات. لكن العفو عن التخفيف ما بشمل الجرائم الإرهابية الاغتصاب والمخدرات، وكل الناس عن الفساد بخفف لهم المدة لكن ما بشملهم العفو العام. القرارات الشالها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو من أجل اليد الممدودة ومن أجل الهدوء والمصالحة، وبفتح المجال عن الملفات السياسية والقضائية لكن بنفذوا الأحكام المدنية، وده حسب القانون الوطني.
1: الوزير الأول كبير الحكومة السفير علمي علينا استقبل وفد مشترك من ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف ومؤسسة بيل ومؤسسة أليكو دانغوتي. هيدر المقابلة هيدر معهم في الملمة وزير الصحة العامة والوقاية الزميلة حج هو حبيب عمر والتفاصيل.
2: ليواجه الحمولات ويراجع النتائج البقت ويخط خطط استراتيجية ليراقبوا وينفذوا الخدمة هنت التطئيم دا في الفترة الجاي. دي النقاط الرئيسية الكان جوفوكا وفود اثنين من مؤسسة جيت ومن لقداس جو ليقابلوا رئيس الوزراء السفير ألمي حالينا ورحب بهم جيتان جيتو، وقال جات قاعدي جاهزة في التزاماتها وبتوفي بوقتها وما بتبخل في أي

0: مع رئيس الوزراء ويعرضوا التقدم الاتحقق ويعرفوا كيف الخدمة قاعدة تمشي في لب الحنبولات. بلاش آنيا قالت أن بين التقدم الاتحقق في الخدمة هنت التطئيم أكيد في تحسين في نسبة التغطية باللقات وفي التوئية وفي مشاركة الخدامين في الخدمة هنت التطئيم. وفي كمالها كلامها الدكتورة بلاش آنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية قالت على الرغم من الاتحقق في الخدمة هنت التطئيم لكن في كثير من التحديات اللي بتتمثل في زيادة هنت التمويل المحلي وفي أطفال لسه ما طعنوهم ولي عشان نحقق الخدمة هنت التطئيم لازم نوفر الموارد في الوقت المناسب ولنستمر في عملية هنت التطئيم لكل للأطفال.
1: رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبدي استقبل أمس وفد من مؤسسة جيت ومؤسسة أليكو. الزميلة فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
2: عشان مواصلة عن الجهود الرامية في رفعين عن الوعي المجتمعي في خطورة مرض الشلل عن إيال الدكاك ولعشان يهتموا بالتطعيم أي البوليو ليحسنوا خدمات الرئاية الصحية في دا لما رئيس عن مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي مع بئسة مشتركة من مؤسسة عن جيتسي ومؤسسة إليوكو دانغوتي النيجيرية وفي وقت عن اللقاء دا ركزوا في أهمية عن توعية المواطنين وتشجيع عن الأسر في تطعيم الأولاد عشان التطعيم ده من أهم الوسائل لحمايتهم من مرض الشلل الأطفال وبعض من الأمراض الآخر. ممثلة عن منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلاش آنييل كلمت بالجهود المبذول في مجال التطعيم وأكدت ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين السلطات والشركاء واللمة دي تجي في ضمن هنا جهود في تحسين الخدمات الصحية والوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال والمجتمع بشكل عام.
1: في نفس الإطار استقبل رئيس الجمعية الوطنية أليكو لوتو تشيمي المجموعة انت المؤسستين أليكو دونغوتي ومؤسسة بيل وميليندا جيت. الزميل محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
3: في خطوة توصف الاهتمام حن العالم حول جوانب التنمية في تشاد في داء الرئيس حن الجمعية الوطنية أليكو لوتو تشيمي سوى مقابلة مع وفد كبير من مؤسسة أليكو دانكوتي ومؤسسة مالينغا جيت القيدين بخدمه في المجال حن الاستثمار وفي المجالات الإنسانية المختلفة. حضروا في المقابلة دي الوزير حن الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وممثل حن اليونيسف في تشاد إضافة لممثل حن منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد. الجانبين حجوا حول الطريقة هنت التعاون في المجال الصحي ومجال حن الغذاء ومجالات حن التنمية الاقتصادية وأيضا حول دعم المواضيع اللي بتقوي الجو حن الاستثمار والتنمية. الزيارة المشتركة اللي بقت مع رئيس الجمعية الوطنية دي تنتي رسالة قوية حول مستقبل الشراكة أم بين القطاع العام والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في دعم الرؤية هنت التنمية في تشاد. من جانب رئيس الجمعية الوطنية أليكو لوتو تشيمي كلم حول الدور اللي بتلعب الجمعية الوطنية في الموافقة للقوانين اللي بتسهل الطريق عن تدفق المساعدات والاستثمارات في تشاد وأيضا حول خصصان الميزانية الكافية للقطاع عن الصحة والقطاع عن التعليم. كل الممثل حن مؤسسة جيتس ودانكوتي أكدوا بكونه الهدف من زيارتهم لرئيس الجمعية الوطنية ده هو التعاون القوي مع المؤسستين وده لعشان يضمنوا التواصل مع البرلمان في مواصلة نشاطات المشاريع الصحية والإنسانية وبناء مستقبل أفضل للإيال هنا أمباكر وده من خلال الاستثمار في المجال الإنساني وفي الصحة العامة. وأيضا حج حول مسألة شلل الأطفال الهولها السكولة بسبب خطورة وتهديد للأطفال عشان دا المؤسسات دول قايدين بخدمه لا عشان يحاربوا الشلل أي البوليو في كل يوم. وكلموا أيضا حول الحلول المناسبة في جوان النظام الصحي وفي وقت قريب بس نقدر نقول شلل الأطفال دا يبقى ما في تشاد. نذكركم بكونه الزيارة

0: أرقام بيا ممثلين عن مؤسسة جيتس ومؤسسة دانكوتي للجمعية الوطنية دا تنتي اهتمام كبير في الجهود عن التنمية في تشاد. ومن المتوقع في نقاشات دي يمرق بنتائج تخص توسيع نوعية الشراكة وأيضا يرسم استراتيجية عن عمل مشترك يتماشى مع الأولوية الوطنية عن تشاد وأيضا توجيه المزيد من المساعدات والاستثمارات التنموية وفي القطاعات المهمة في تشاد.
1: وزير التعليم الآلي البحث العلم والتدريب المهني دكتور سيتاك يومبتنا نصب اليوم فجر أعضاء اللجنة المكلفة بإعادة كتابة عن التاريخ عن بلدنا تشاد الهمن عدد بساوي 22 أدو المناسبة هدراها رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون أكبادي وعدد كبير من المعزومين وكتا ما النصبام الوزير عن التعليم الآلي البحث العلم والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا كلم خلينا نسمع جزء من كلامه بصوت الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
0: الكتابة من جديد لتاريخ عن تشاد هو قبل كل شيء هو التذكير بالمكانة الرئيسية والدور المهم اللي بتا الأراضي التشادية ودا قبل سنين ما قبل التاريخ عشان تشاد تعتبر أساس عن البشرية والنقطة هنت البداية عن الانتشار في داخل الأراضي الإفريقية السوداء. كتابة التاريخ عن تشاد من جديد دا تعني أيضا يشوفوا المواضيع التخصية قصة التراث الثقافي حول الغنى الخلو لنا جدودنا ومن خلال الرسوم والنقوش القيدة في الجبال عن الصحراء وأيضا المقابر اللي بترجع لقبال التاريخ في داخل الصحراء التشادية إضافة لحضارة هنت الساوو وخصوصا الممالك القديمة المنا تكونت تشاد وأيضا كشفان عن رأس توماي وأشياء آخرة كلها كي تعتبر تراث عن بلدنا تشاد وأيضا الحكايات اللي بيسموها بالمهمة هنت الحضارة ودا من خلال التفكير حول الصعوبات عن الناس المرت بضغوطات والاستغلال وأيضا تعني بكونه ينتو الاعتبار لأبطال حقاتنا في التاريخ الهمن اتعرضوا من زمان لعنف ونقصان من شأن وابتعاد وفي الزمن الوعد فوق الشعوب الإفريقية وقيد تسي جهود كبيرة في شيلان مستقبلها بإيدينا من الاستعمار الخطوة الشالوة دي توصف بأهمية تأكيد الهوية الثقافية الإفريقية وتأكيد السيادة حقتنا الوطنية عشان الشعب الحر والسيد ما بسمح للآخر يهين كرامة حقتها بكتابة تاريخة مثل ما هم يدوروا بدلا منا أو كمان هم بحددوا في مصير حن الشعب ومن هنا لقدام المراسم حن اليوم دا تكون مثل رمز حنا نهضة جديدة لبلدنا.
1: من الأمن وزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة الشريفة التي إيقالما رأس أمس بالمتحف في المتحف الوطني مناسبة انكمال انتعامال الجمعية الأمة لتحالف عن الأوين الوسيطات من أجل السلام الدائم في بلدنا تشاد. المندوب العام لولاية إنيدي صبا جنرال نغارن غورومتي إلي أنت البداية هن أعمال الورشة الخصصها للبرنامج الوطني للنزع عن السلاح قلقان السلاح والاندماج دا في إنيدي صبا خلي نسمعه لرئيس هن البيئسة علي آدم مناني.
2: الديزارمان دي قبل تريقة دي الديموبيليزاسيون دي قبل تريقة دي والرينسيرسيون في الدولة التاريخية الكلام ده نرشده الناس الحاكمين لنا البريفي السوبريفي هم دول ده لابد الكلام ده يعرفوا الشيخ عن القبيلة الشيخ دي كارتير دول كل المفروض دوم الحق يعرفوا الشيء ده ان دي استرى يجيب لها شنو بخص ياتو.
1: رئيس مجلس الولائي بالنيابة لولاية والداي إلياس هارون مطر أنت مؤدات أمل لأنما حنا مدينة أبيشي لإزادة مدينة أبيشي بحضور المدير حنا المحطة الإزائية وكل الصحفيين من مدينة أبيشي محمد علي محمد أمين.
3: والبيئم فقط مما جاب 2 برميل هنا غازوال ذات بشي وأحد الصحفيين عشان يجيب مساعدة آخر للإذاعة. اليوم الصباح الرئيس هنا المجلس الولائي لولاية توداي بالإنابة إلياس سهرون مطر جاء ووفى الأهد ديال الصحفيين وجاب لهم مؤدات للإذاعة. بالمناسبة إلياس سهرون مطر حنا الأمل السمي القايمين بين الصحفيين ذات بشي رغم الصعوبات اللي قاعدين بيواجهوها. الرئيس الولائي النائب قال هو برافق مع تجهيزات أبشي لأداء نشاطاتها. نذكر بكون المؤدات مكونة من نوايا طباعة إمبريمون 3 كمبيوتر أورديناتور وكذلك كراتين على أوراق ومؤدات أخرى ووايد إسترلين. من جانب مدير إذاعة أبشي الإقليمية محمد حسن نصر الدين هن الأمل السامي الجامبية الرئيس الولائي النائب البروفيسور نواد داي بالأمل السامي الجامبية تجاه مؤسسة الدولة. ونذكر بكون المجلس الولائي قال هو بيشارك لتقوية القدرات على الأمة على العلماء أبشي. راديو أبشي محمد علي محمد أمين.
1: الساعة 7:32 دقيقة في كارتيه جمتاتا تورودونا مومية وشيغال فخر هذا في مدينة أبشو وفي استديو هنا راديو تشاد. قبل ما نختم نعيد العناوين. رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديفيد نو مدى في مرسومين هنطل أفو لبعض من السجناء المدنيين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألمي علينا قابل وفد مشترك من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كابادي استقبل أمس رجال الأعمال من مؤسسة أليكو دونغوتي ومؤسسة جيتا. وفي النشرة سمت أخبار أخرى للنشرين اليوم يوم واحد ربيع الأول 1448 هجرية. الكتب محمد أحمد عبد الكريم الجهو حبيب عمر فاطمة عبد الله بوركو تجاني سير رمات وحسب الكريم محمد سيد أبا زين وقرأ لكم أبكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس دوب صادق ركنا في ديل. النشر إن شاء الله تسموه عن باكر بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل تجاني حسين رمات. هنا جمعنا راديو تشاد. مع السلامة والتحيات. تصبحون على ألف خير.

الزمن اللي بقى البتين من بقني فيه امينة مريه بنت جوكر خادم وخد زي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت بالنولية شركة في الجامعة كرب زي بورية نيالي بقصولية كمسنبت في بخير.

قرنا كرابين كذا طمنا مندين فلاته من رفضين بالبقر سارين امشارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سويت 120 والدتار غدر دير قوال دربشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين ولو

Swami, Udayangushi, Durma Chirkine Vajama, Sulba Jari, Walzara Batari, Shilal Mamsha, Khala Jari. Dara Lawara Makuru Samat Mashi, Ana Mashi Tawara Bakamurati, Gambe Munala Polage, Jailan Jemme Nel Kichi, Ambe Nengagar Embe Kusiri, Tenan Leshoka Vike Ebi, Algatara Vadame Ribba Mishi, Jimbena Tamana Wuf Kamfograti, Arba Gawadi Arba Kazi, Wahada Gala Tajurega Mi, Jumu Arkhara Dambada Languda Tadiri, Wahada Gala Nashil Namishi, وعلى فضل تعالى قال لنتكي وعلى فرفر شعر بنا تكوزي أربع شتم فقر قبل قادي وعلى جاب الطيارة وعلى جاب الجلقي وعلى جاب متكلم وعلى جاب السرير ليلي أخوات البني دني الله وصل اللنقي الخنبلاء ما بجي أنا جيت وعلى جاب فيني كربتا دوري المير بصبة في الكلام ما في ودورش من دي جاب درجلي أخي قرد كامل دي أخي شكر دين من نامي بتربكي ممن البلاد يرين قبضاك كسندي ميكريك بسلمني قل لكو إن مام جميل كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند منكسي أكينا لبسوي سوي دسينا في قروك دربك سيدي كان قلت شامر كزيدي أبن قرار أبوك كوزي هديث ليلة ما بالنسي والظلم بالمال ما بنشري دس الكريد

تبر جابنا طارق سري جنر بدن قدام لا قزالة دنا يمشي رمضوالة الترب دي بتجد هذا قي درب مالك الترب دارجة ببري جارة بشار قدار بمام دالة بدالة عن قدر يقارة قولة بشق بشارة بتلقوني ماما يروا مقيم لباما فرنا هذا قرانا.

0: علينا بنزيد علينا السلامة علينا الهمة دي علينا ولا زوالينا أنا بعيد علينا إلي قرقا.
1: بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا أغاني جميلة وحساسة، نرجع كمان نواصل لكم بالأغاني الجميلة. محمد علي دارسيلا دمبجويا دمبجويا، نقول فوق هدية مسائية لكل الأضانة قلوب الرجال ونما العزاز ونما فوق في الرأس. الهاجي والقوني محمد حامد محمد موسى وزوجات الاثنين من قلمي، القوني محمد أبكر قينابور وقلمي وصبرا بيتين. كمان نقول لك مساء الخير من غادي وشات صبرا بيتين معروف من الجرمايا ومن الماجرويا كابين تكنيك.

بعد ما سمينا الفنان محمد علي دارسيلا نمشي نلقوا آدم القو تجينا 200. آدم القو هدية خاصة للناس الحاليا قاعدين بتابوا غاديو تشاد على كونسي محمد لوان وكل أسرته الليجونير بلين أباكر جبريل عجي الله بيجي فرار نقول لك مبروك عبدالرمان قنبو هناك من زراف وكل الناس اللي بيبوا الأغنية ألا جميلة وما ننسى الفتيش سير مريم الشاعر محمد من الجوكولي كمي تقليل

الجو جميل ودارين يسموا الأغاني للمستمعين المحبين راديو تشات. بعد ما تجينا 200 نمشي نلقوا قسمة وكمال هدية خاصة القاضي محمد من بط الفيل هناك. نقول لك مساء الخير الصافية الصغيرة البارعة أنا سعد الله عبد الرحمن وكل أخواتها من ساجيري كانوا بالتلاج كلهم كانوا يقول لهم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية ديركتريس زهر عبد القادر وفاطمة إجال علي بكر المعروفة ببنيوه نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشادية.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بقت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا نلاقي مكتكنا نخلو بكنا لزمين البجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع الزميل بشير تليبون بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة ونشرة الأخبار دوب صديق ركنا فيدال في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمع الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أروك بآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير للمستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. وقع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس بيتنون صباح اليوم 14 أغسطس 2026 وقع على مرسومين منح من خلالهما إعفاء وتخفيفا للعقوبات المفروضة على بعض السجناء. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: بموجب المرسوم الأول يستفيد 9 مسؤولين سياسيين من العفو الرئاسي، بينهم 8 من قيادات ائتلاف جيكاب، رؤساء وأمناء عامين لأحزاب سياسية كانوا قد أدينوا قضائيا بعد أن تقدم محاموهم بطلبات للعفو إلى رئيس الجمهورية. كما يشمل العفو الرئاسي رئيس الوزراء الأسبق سيكسيه مصرى المحكوم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، إضافة إلى غرامات وتعويضات مالية قدرها 1 مليار فرنك سيفا، والذي تقدم بدوره بطلب للعفو الرئاسي عبر محاميه. ويوضح المرسوم أن المستفيدين من هذا العفو سيتمكنون من استعادة حريتهم فور استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة من قبل وزارة العدل. العفو الرئاسي يعني إسقاط العقوبة الجنائية عن المستفيدين، غير أنه لا يلغي الالتزامات المدنية التي تظل قابلة للمتابعة والتنفيذ وفقا للقانون. أما المرسوم الثاني فيتعلق بتخفيف جماعي وجزئي للأحكام على غرار ما تم اعتماده سنة 2023، ويشمل عموم السجناء في مختلف أنحاء البلاد مع استثناء بعض الجرائم من بينها الإرهاب والاغتصاب وقضايا المخدرات. وبموجب هذا الإجراء يستفيد المحكوم عليهم في قضايا الفساد على سبيل المثال من تخفيض مدة العقوبة دون أن يعني ذلك عفوا كاملا عنهم. وتأتي هذه الإجراءات الرئاسية في سياق توجه معلن نحو التهدئة والمصالحة وفتح المجال أمام معالجة الملفات السياسية والقضائية مع الإبقاء على تنفيذ الأحكام المدنية وفقا للقانون الوطني.
1: وفي بيان صحفي حيا وسيط الجمهورية صالح كبزابو قرار رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس بيتنو بالعفو الجزئي عن بعض السجناء سجناء حق العام، وأضاف القرار بالحكيم والتسامح والمسؤولية، وأن الخطوة تجسد واقع اليد الممدودة والإفاء بالوعود من قبل رئيس الجمهورية. وإلى الجزئية المتعلقة من خطاب رئيس الجمهورية في عشية عيد الاستقلال وهي الجانب الاقتصادي، محمد موسى أحمد طاهر.
3: ما بين عامي 2025-2026 أظهر الاقتصاد التشادي وضعا إيجابيا مع تسجيل عدة مؤشرات مشجعة، من بينها نمو اقتصادي مستدام وانخفاض معدل التضخم وتحسين المالية العامة، حيث ارتفع الناتج المحلي عام 2025 بنحو 5.6% معتمدا بشكل رئيسي على الزراعة والإنتاج النفطي. ومن الطبيعي أن يعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه لهذه المؤشرات في خطابه الذي ألقاه عشية الذكرى 66 لإعلان استقلال تشاد. وأوضح رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بأن المائدة المستديرة الخاصة بالخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030 التي انعقدت عام 2025 في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة على تجديد ثقة شركاء البلاد. وبهذا التصريح أراد المشير محمد إدريس ديبي إتنو التأكيد على أن الشركاء أصبحوا أكثر اطمئناناً إلى استقرار البلاد وقدرتها على التحول والتنمية واستعدادهم لإقامة شراكات تحقق المنفعة المتبادلة. إنها نقاط إيجابية ومشجعة، لكنها لا تلقي بأي حال من الأحوال ضرورة الثقة واليقظة. وبهذا السبب تحديداً شدد رئيس الدولة بحزم على ضرورة الالتزام بالصرامة والشفافية والحكم الرشيد. فالصرامة ضرورة للحفاظ على الاقتصاد الوطني، والشفافية ضرورة لتعزيز ثقة المواطنين التشاديين.
1: استقبل رئيس الوزراء السفير لما هلينا بمكتبه وفدا مشتركا ضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وبيل جيتس وميليندا جيتس وأليكو دانغوتي، وذلك في إطار تعزيز مكافحة الأوبئة والتطعيم في البلاد. علي بشاري.
4: مواجهة التحديات والوقوف على ما تم إحرازه ووضع خطط لمراقبة وتنفيذ سير العمل خلال الفترة المقبلة، كانت هذه أبرز النقاط الرئيسية التي جاء لأجلها وفد من مؤسستي جيتس وميليندا جيتس للقاء رئيس الوزراء سفير ألمي هالينا الذي رحب بالوفد الزائر، وقال إن تشاد تبقى مستعدة للوفاء بالتزاماتها ولن تبخل بأي جهد ينقذ حياة أطفالها. هذا وبعيد خروج الوفد تحدثت ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد الدكتورة بلانش أنيا، وقالت بأنهم جاءوا لتقييم الوضع مع رئيس الوزراء واستعراض التقدم المحرز وكيفية الاستمرار في العمل وسط التحديات، وأضافت بأنه من بين التقدم المحرز حيث هناك تحسنا في نسبة التغطية باللقاحات وفي جودة الحملات وإشراك جميع الفاعلين في عملية التطعيم. وفي ختام حديثها الدكتورة بلانش أنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية قالت إنه على الرغم من كل ما تحقق إلا أن هناك بعضا من التحديات المتمثلة في زيادة التمويل المحلي في تشاد، وأن هناك أطفالا لم يتلقوا التطعيم بعد، ولضمان تحقيق هذا فإنه ينبغي تعبئة الموارد في الوقت المناسب للاستمرار في تقديم اللقاحات لجميع الأطفال.
1: علي بشاري نفس الوفد كان بمجلس الشيوخ أمس، حيث استقبله رئيس المجلس الدكتور هارون كبدي. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
5: مواصلة لأهمية الجهود الرامية إلى رفع الوعي المجتمعي حول خطورة مرض شلل الأطفال والاهتمام بالتطعيم وتحسين خدمات الرعاية الصحية، بهذا الصدد يجيء اللقاء الذي جمعه رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبالي مع البعثة المشتركة من مؤسستي جيتس ومؤسسة أليكو دانغوتي النيجيرية، والذي يدخل ضمن تعزيز التعاون المشترك بين الحكومة والشركاء في ظل توعية المجتمع وتعبئة المواطنين وتوجيههم من أجل اهتمام صحة الأطفال. و عقب اللقاء أشارت الدكتورة بلاش أنيا ممثلة منظمة الصحة العالمية في تشاد بالجهود التي بذلتها السلطات التشادية وشركائها في مجال التطعيم، مؤكدة أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحقيق نتائج مستدامة في قطاع الصحة، علما بأن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المشتركة لتعزيز برامج التحصين في تشاد ودعم مساعي البلاد نحو تحسين الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض، بما يسهم في حماية صحة السكان تعزيز النظام الوطني الصحي.
1: رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت تشايمي هو الآخر بحث مع هذا الوفد تعزيز المجال الصحي. أبو بكر عبد السلام.
6: في خطوة تعكس الاهتمام القاري والدولي المتزايد بتعزيز التنمية في تشاد، استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوت تشايمي اليوم وفد رفيع المستوى من مؤسستي أليكو دانغوتي وبيل وميليندا جيتس اللتان تعملان بجانب الاستثمار في مجالات إنسانية مختلفة، وكان برفقة فريق المؤسستين وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم إلى جانب ممثل اليونيسيف وممثل منظمة الصحة العالمية بتشاد. الزيارة تناولت آفاق التعاون في مجالات الصحة والغذاء والتمكين الاقتصادي إلى جانب دعم التشريعات التي تعزز مناخ الاستثمار والتنمية. هذه الزيارة المشتركة تحمل في طياتها رسائل قوية حول مستقبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لدعم الرؤية التنموية لتشاد. رئيس الجمعية الوطنية علي كلوت تشايمي أشار إلى الدور الذي تقوم به الجمعية الوطنية في سن القوانين التي تسهل تدفق المساعدات والاستثمارات إلى البلاد وتخصيص الميزانيات الكافية لقطاعي الصحة والتعليم. ممثلا مؤسستي جيتس ودانغوتي أكد على أن الهدف من هذه الزيارة هو التعاون الوثيق الصلة مع المؤسسة التشريعية لضمان استدامة المشاريع الصحية والإنسانية وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال الاستثمار في الإنسان والصحة العامة. وتطرق الجانبان لمناقشة شلل الأطفال الذي لا يزال يشكل تهديدا للأطفال، وتعمل المؤسسات لمكافحة الشلل كل يوم، وقد نوقشت التدابير الكفيلة بتعزيز النظام الصحي لضمان أنه عما قريب يمكن القول إن شلل الأطفال لم يعد موجودا هنا في تشاد. تمثل زيارة مؤسستي دانغوتي وجيتس للجمعية الوطنية دفعة قوية للجهود التنموية في تشاد، ومن المتوقع أن تسفر هذه المباحثات عن توسيع أطر الشراكة وصياغة خطط عمل مشتركة تتماشى مع الأولويات الوطنية لجمهورية تشاد، وكذلك توجيه المزيد من المساعدات والاستثمارات التنموية نحو القطاعات الهامة في البلاد.
1: نصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبتنا نصب أعضاء لجنة كتابة تاريخ البلاد والبالغ عددهم 22 عضوا. عبد الله هارون آدم.
7: تحت الرعاية السامية لرئيس الوزراء السفير ألامي هالينا جاءت هذه المناسبة الخاصة بتنصيب اللجنة العلمية الوطنية المكلفة بإعادة كتابة تاريخ تشاد، وذلك في إطار البرنامج السياسي الخماسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو. ويأتي هذا المشروع بهدف توثيق تاريخ تشاد بصورة شاملة وموضوعية بما يجعله مرجعا للأجيال القادمة، كما تهدف العملية إلى المساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية ودعم مسار التنمية في البلاد. مراسم التنصيب بدأت بكلمة ترحيبية قدمها رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور ماجنداي يمباي فلوران، الذي رحب خلالها بالحاضرين مؤكدا أهمية هذا المشروع العلمي والتاريخي في توثيق الذاكرة الوطنية وإبراز مختلف مراحل تاريخ تشاد. في كلمته بهذه المناسبة أوضح رئيس اللجنة العلمية الوطنية الدكتور آمود دينغاماجي بأن اللجنة أنشئت بموجب مرسوم صادر في 20 يونيو عام 2025، وتضم 22 خبيرا من مختلف التخصصات العلمية، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة من الباحثين والأكاديميين ذوي الكفاءة ممن أثبتوا جدارتهم في مجالات تخصصهم من خلال ما قدموه من منشورات وأبحاث، إلى جانب سنوات طويلة من الخبرة في مجال التدريس والبحث العلمي. وأكد الدكتور دينغاماجي بأن مشروع إعادة كتابة تاريخ تشاد ليس وليد اليوم، بل يمثل حلما قديما ظل يراود الكثير من الباحثين والمهتمين بالتاريخ الوطني قبل أن يتحول اليوم إلى مشروع واقعي تتولى اللجنة مسؤولية تنفيذه وفق منهج علمي وموضوعي. هذا وبتنصيب هذه اللجنة تخطو تشاد خطوة جديدة نحو حفظ ذاكرتها التاريخية، باعتبار أن معرفة الماضي وتوثيقه تشكلان أساسا مهما لبناء المستقبل وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والتنمية.
1: هذا وعقب التنصيب تحدث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يامبتنا بيني، فلنستمع إليه.
7: إن إعادة كتابة تاريخ تشاد تعني قبل كل شيء التذكير بالمكان المركزي والدور المحوري الذي لعبته الأراضي التشادية خلال عصور ما قبل التاريخ، باعتبارها مهدا للإنسانية ومركزا لانطلاق وانتشار شعوب إفريقيا السوداء. وإعادة كتابة تاريخ تشاد تعني أيضا تسليط الضوء على التراث الثقافي الغني الذي خلفه لنا أجدادنا، ومن خلال الرسوم والنقوش الصخرية والمقابر التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في الصحراء وحضارة الساو، ولا سيما الممالك القديمة، فضلا عن اكتشاف توماي وغيرها، كما تعني تفكيك أسطورة ما سمي بالمهمة الحضارية من خلال تسليط الضوء على معاناة أولئك الذين تعرضوا بالأمس للقمأ والسحق والاستغلال. وهي تعني كذلك إعادة الاعتبار إلى أبطالنا التاريخيين الذين تعرضوا في الماضي للتشهير والانتقاص والتهميش، وفي الوقت الذي تستيقظ فيه الشعوب الإفريقية وتسعى إلى كسر آليات الهيمنة والاستغلال الموروثة عن الاستعمار، تبدو هذه الخطوة أداة مهمة لتعكيد هويتنا الثقافية وترسيخ سيادتنا الوطنية. فالشعب الحر والسيد لا يسمح للآخرين بأن يكتبوا تاريخه نيابة عنه أو أن يحددوا مصيره بدلا منه. ومن هذا المنطلق فإن مراسم اليوم تبدو بمثابة رمز لنهضة جديدة لبلادنا.
1: ترأس أمس الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة الشريف ألاتشيكالما ترأس بالمتحف الوطني مناسبة اختتام أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسطات من أجل السلام الدائم بتشاد. عاز علي علومة.
8: خلص المشاركات في أعمال الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد بمطالب وتوصيات موجهة للتحالف والحكومة، منها للتحالف تسريع تنفيذ الإجراءات للتغطية الفعالة للشبكات الاجتماعية في كافة أنحاء الأراضي الوطنية، تطبيق النصوص الأساسية واللوائح الداخلية، تقوية كفاءات أعضاء التحالف في مجال الوساطة، تعزيز التعاون والشراكة بين المنظمات، وإلى الحكومة تسهيل وتوسيع دائرة التحالف في مختلف الأراضي التشادية، مشاركة التحالف في مبادرات الوساطة ودعم التحالف بالموارد المالية اللازمة. الاهتمام بدور المرأة في الوساطة لتشجيع دعم مبادرات السلام. احترام مخرجات الجمعية العامة لتحالف النساء الوسيطات. في كلمتها رئيسة جمعية تحالف النساء الوسيطات من أجل السلام الدائم في تشاد أشتا جبرين سي، قالت إن المرأة التشادية تعمل على تعزيز مشاركتها في مبادرات السلام في بلد توماي، كما طلبت من النساء الوسيطات المساهمة الفعالة وتكثيف الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة. في خطابه الختامي، الأمين العام لوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللتي قلمة أوضح بأن السلام الذي تسعى إليه تشاد لن يتم إلا بمشاركة النساء والرجال القادرين على تحويل الحوار إلى عمل والمصالحة إلى واقع، لأن هدفنا هو جعل السلام حقيقة وليس مجرد طموح. كما أشاد الأمين العام لوزارة المرأة شريف اللتي قلمة بجهود المشاركات.
9: يومين ده خدمت ما شاء الله أسجينا في الجلتة سيمينار ريكومنداسيون اناكم مال ريزوليسيون دونك انينا خيتي مانا هذا كلام ده نودو قدام وسيمينار كي افيد ما عندها ثمن انينا ما ننسوكم ونخدم مساواة ان شاء الله، لكن من هنا مربط ده خلاص انتم ميدياتريس مش الاول سويتي خيري مناكم ده ايفو كونتيني.
8: للتذكير، فان الجمعيه العامه لتحالف النساء الوسيطات من اجل السلام الدائم في تشاد تعتبر الاولى من نوعها منذ تاسيس الجمعيه قبل 5 سنوات.
1: ختام النشرة هذه، تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
10: La noblesse de la musique c'est dans le savoir-faire. Abdoulaye Ndiangé version rumba. Savoir c'est savoir les gars. Celui qui a grandi avec le lion n'a pas peur du chien. Olé. Qui dit qu'on n'est pas doué? Attention, hein.